أب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب دعم الجهود المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين ومشاريع سبل العيش والتعافي المبكر.

دوران انتخاب أردوغان رئيسا مباشرة من الشعب رسخ الإرادة الوطنية. قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين العاشر من آب إن انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية مباشرة من الشعب عام 2014 رسخ دور الإرادة الوطنية في إدارة الدولة. وأوضح دوران في تدوينة بمناسبة الذكرى 12 للانتخاب المباشر أن 10 من عام 2014 شكل نقطة تحول مهمة في تاريخ الديمقراطية التركية باعتباره أول انتخاب للرئيس بأصوات الشعب مباشرة. وأشار إلى أن هذه المرحلة أسهمت في تعزيز قدرة تركيا على تحديد أولوياتها واتخاذ قراراتها، مستعرضا ما وصفها بإنجازات تحققت في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة والفضاء.

والألماني التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين العاشر من آب مع نظيريه الفرنسي جان نويل بارو والألماني يوهان فاديفول التطورات الإقليمية، وجاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين وفق مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية التي لم تكشف تفاصيل المحادثات. وتأتي الاتصالات في ظل استمرار التوترات والمواجهات في المنطقة بالتزامن مع مفاوضات متعثرة بين الولايات المتحدة وإيران. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس أركان الجيش الصومالي. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين العاشر من آب رئيس أركان الجيش الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة، وجاء اللقاء خلال زيارة يجريها المسؤول الصومالي إلى تركيا تلبية لدعوة نظيره التركي. وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة.

توغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين العاشر من آب في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة، وأفادت مصادر ميدانية بأن الدورية ضمت دبابتين وعددا من الآليات العسكرية المحملة بالجنود. ويأتي التوغل في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة في خرق متواصل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1900

1974، وفي سياق متصل نفذت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف الاثنين عمليات ميدانية لإزالة مخلفات حربية وأجسام غير منفجرة في مناطق عدة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا. وتهدف العمليات إلى الحد من المخاطر التي تهدد المدنيين جراء هذه المخلفات. وتأسست قوة أندوف بقرار من مجلس الأمن عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان السوري.

حفل تخرج في حلب لطلاب سوريين نجحوا بامتحان الثانوية العامة التركية. أقيم في مدينة حلب أمس الأحد حفل تخرج لخمسة عشر طالبا وطالبة سوريين بعد نجاحهم في امتحانات الثانوية العامة للتعليم المفتوح التي نظمتها وزارة التربية التركية. وشهد الحفل مشاركة القنصل العام التركي هاكان جينكيز وممثل عن وزارة التربية التركية، حيث وزعت شهادات التخرج على الطلاب الناجحين. وأكد ملحق التعليم التركي في حلب مصطفى أونور استمرار برامج التعليم المفتوح للمرحلتين الإعدادية والثانوية دعماً للطلاب العائدين من تركيا إلى سوريا.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل مستشار النمسا بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين العاشر من آب مستشار النمسا كريستيان شتوكر بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعزف خلال المراسم النشيدان الوطنيان التركي والنمساوي قبل أن يعقد الجانبان اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. الشرع يبحث مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعزيز التعاون ومشاريع التعافي المبكر. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الاثنين العاشر من آب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب دعم الجهود المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين ومشاريع سبل العيش والتعافي المبكر.

دوران انتخاب أردوغان رئيسا مباشرة من الشعب رسخ الإرادة الوطنية. قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين العاشر من آب إن انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية مباشرة من الشعب عام 2014 رسخ دور الإرادة الوطنية في إدارة الدولة. وأوضح دوران في تدوينة بمناسبة الذكرى 12 للانتخاب المباشر أن 10 آب من عام 2014 شكل نقطة تحول مهمة في تاريخ الديمقراطية التركية باعتباره أول انتخاب للرئيس بأصوات الشعب مباشرة، وأشار إلى أن هذه المرحلة أسهمت في تعزيز قدرة تركيا على تحديد أولوياتها واتخاذ قراراتها، مستعرضا ما وصفها بإنجازات تحققت في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة والفضاء.

عماني التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين العاشر من آب مع نظيريه الفرنسي جان نويل بارو والألماني يوهان فاديفول التطورات الإقليمية، وجاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين وفق مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية التي لم تكشف تفاصيل المحادثات. وتأتي الاتصالات في ظل استمرار التوترات والمواجهات في المنطقة بالتزامن مع مفاوضات متعثرة بين الولايات المتحدة وإيران. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس أركان الجيش الصومالي. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين العاشر من آب رئيس أركان الجيش الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة، وجاء اللقاء خلال زيارة يجريها المسؤول الصومالي إلى تركيا تلبية لدعوة نظيره التركي. وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة.

توغل الدورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين العاشر من آب في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن الدورية ضمت دبابتين وعددا من الآليات العسكرية المحملة بالجنود. ويأتي التوغل في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة في خرق متواصل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وفي سياق متصل، نفذت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف الاثنين عمليات ميدانية لإزالة مخلفات حربية وأجسام غير منفجرة في مناطق عدة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا. وتهدف العمليات إلى الحد من المخاطر التي تهدد المدنيين جراء هذه المخلفات. وتأسست قوة أندوف بقرار من مجلس الأمن عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان السوري.

حفل تخرج في حلب لطلاب سوريين نجحوا بامتحان الثانوية العامة التركية. أقيم في مدينة حلب أمس الأحد حفل تخرج لخمسة عشر طالبا وطالبة سوريين بعد نجاحهم في امتحانات الثانوية العامة للتعليم المفتوح التي نظمتها وزارة التربية التركية. وشهد الحفل مشاركة القنصل العام التركي هاكان جينكيز وممثل عن وزارة التربية التركية، حيث وزعت شهادات التخرج على الطلاب الناجحين. وأكد ملحق التعليم التركي في حلب مصطفى أونور استمرار برامج التعليم المفتوح للمرحلتين الإعدادية والثانوية دعماً للطلاب العائدين من تركيا إلى سوريا.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم أينما كنتم.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

خمرة الحب اسقنيها، أما قلبي تنسيني، خمرة الحب اسقنيها، أما قلبي تنسيني، عيشة لا حب فيها، جدول لما فيه، جدول

عيشة لا حب فيها، جدول لا ما فيه، جدول لا

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل مستشار النمسا بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين العاشر من آب مستشار النمسا كريستيان شتوكر بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعزف خلال المراسم النشيدان الوطنيان التركي والنمساوي قبل أن يعقد الجانبان اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. الشرع يبحث مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعزيز التعاون ومشاريع التعافي المبكر. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الاثنين العاشر من آب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب دعم الجهود المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين ومشاريع سبل العيش والتعافي المبكر.

دوران انتخاب أردوغان رئيسا مباشرة من الشعب رسخ الإرادة الوطنية. قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين العاشر من آب إن انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية مباشرة من الشعب عام 2014 رسخ دور الإرادة الوطنية في إدارة الدولة. وأوضح دوران في تدوينة بمناسبة الذكرى 12 للانتخاب المباشر أن العاشر من آب من عام 2014 شكل نقطة تحول مهمة في تاريخ الديمقراطية التركية باعتباره أول انتخاب للرئيس بأصوات الشعب مباشرة. وأشار إلى أن هذه المرحلة أسهمت في تعزيز قدرة تركيا على تحديد أولوياتها واتخاذ قراراتها، مستعرضا ما وصفها بإنجازات تحققت في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة والفضاء.

الفرنسي والألماني التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين العاشر من آب مع نظيريه الفرنسي جان نويل بارو والألماني يوهان فاديفول التطورات الإقليمية، وجاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين وفق مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية التي لم تكشف تفاصيل المحادثات. وتأتي الاتصالات في ظل استمرار التوترات والمواجهات في المنطقة بالتزامن مع مفاوضات متعثرة بين الولايات المتحدة وإيران. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس أركان الجيش الصومالي. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين العاشر من آب رئيس أركان الجيش الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة، وجاء اللقاء خلال زيارة يجريها المسؤول الصومالي إلى تركيا تلبية لدعوة نظيره التركي. وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة.

توغل الدوريتان تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين العاشر من آب في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن الدورية ضمت دبابتين وعددا من الآليات العسكرية المحملة بالجنود. ويأتي التوغل في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة في خرق متواصل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وفي سياق متصل، نفذت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف الاثنين عمليات ميدانية لإزالة مخلفات حربية وأجسام غير منفجرة في مناطق عدة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا. وتهدف العمليات إلى الحد من المخاطر التي تهدد المدنيين جراء هذه المخلفات. وتأسست قوة أندوف بقرار من مجلس الأمن عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان السوري.

حفل تخرج في حلب لطلاب سوريين نجحوا بامتحان الثانوية العامة التركية. أقيم في مدينة حلب أمس الأحد حفل تخرج لخمسة عشر طالبا وطالبة سوريين بعد نجاحهم في امتحانات الثانوية العامة للتعليم المفتوح التي نظمتها وزارة التربية التركية. وشهد الحفل مشاركة القنصل العام التركي هاكان جينكيز وممثل عن وزارة التربية التركية، حيث وزعت شهادات التخرج على الطلاب الناجحين. وأكد ملحق التعليم التركي في حلب مصطفى أونور استمرار برامج التعليم المفتوح للمرحلتين الإعدادية والثانوية دعماً للطلاب العائدين من تركيا إلى سوريا.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل مستشار النمسا بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين العاشر من آب مستشار النمسا كريستيان شتوكر بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعزف خلال المراسم النشيدان الوطنيان التركي والنمساوي قبل أن يعقد الجانبان اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. الشرع يبحث مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعزيز التعاون ومشاريع التعافي المبكر. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الاثنين العاشر من آب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب دعم الجهود المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين ومشاريع سبل العيش والتعافي المبكر.

دوران انتخاب أردوغان رئيسا مباشرة من الشعب رسخ الإرادة الوطنية. قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين العاشر من آب إن انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية مباشرة من الشعب عام 2014 رسخ دور الإرادة الوطنية في إدارة الدولة. وأوضح دوران في تدوينة بمناسبة الذكرى 12 للانتخاب المباشر أن 10 من عام 2014 شكل نقطة تحول مهمة في تاريخ الديمقراطية التركية باعتباره أول انتخاب للرئيس بأصوات الشعب مباشرة. وأشار إلى أن هذه المرحلة أسهمت في تعزيز قدرة تركيا على تحديد أولوياتها واتخاذ قراراتها، مستعرضا ما وصفها بإنجازات تحققت في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة والفضاء.

إقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين العاشر من آب مع نظيريه الفرنسي جان نويل بارو والألماني يوهان فاديفول التطورات الإقليمية، وجاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين وفق مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية التي لم تكشف تفاصيل المحادثات. وتأتي الاتصالات في ظل استمرار التوترات والمواجهات في المنطقة بالتزامن مع مفاوضات متعثرة بين الولايات المتحدة وإيران. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس أركان الجيش الصومالي. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين العاشر من آب رئيس أركان الجيش الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة، وجاء اللقاء خلال زيارة يجريها المسؤول الصومالي إلى تركيا تلبية لدعوة نظيره التركي. وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة.

توغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين العاشر من آب في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة، وأفادت مصادر ميدانية بأن الدورية ضمت دبابتين وعددا من الآليات العسكرية المحملة بالجنود. ويأتي التوغل في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة في خرق متواصل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وفي سياق متصل، نفذت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف الاثنين عمليات ميدانية لإزالة مخلفات حربية وأجسام غير منفجرة في مناطق عدة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا. وتهدف العمليات إلى الحد من المخاطر التي تهدد المدنيين جراء هذه المخلفات. وتأسست قوة أندوف بقرار من مجلس الأمن عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان السوري.

حفل تخرج في حلب لطلاب سوريين نجحوا بامتحان الثانوية العامة التركية. أقيم في مدينة حلب أمس الأحد حفل تخرج لخمسة عشر طالبا وطالبة سوريين بعد نجاحهم في امتحانات الثانوية العامة للتعليم المفتوح التي نظمتها وزارة التربية التركية. وشهد الحفل مشاركة القنصل العام التركي هاكان جينكيز وممثل عن وزارة التربية التركية، حيث وزعت شهادات التخرج على الطلاب الناجحين. وأكد ملحق التعليم التركي في حلب مصطفى أونور استمرار برامج التعليم المفتوح للمرحلتين الإعدادية والثانوية دعماً للطلاب العائدين من تركيا إلى سوريا.

0: صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل مستشار النمسا بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين العاشر من آب مستشار النمسا كريستيان شتوكر بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعزف خلال المراسم النشيدان الوطنيان التركي والنمساوي قبل أن يعقد الجانبان اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. الشرع يبحث مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعزيز التعاون ومشاريع التعافي المبكر. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الاثنين العاشر من آب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب دعم الجهود المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين ومشاريع سبل العيش والتعافي المبكر.

دوران انتخاب أردوغان رئيسا مباشرة من الشعب رسخ الإرادة الوطنية. قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين العاشر من آب إن انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية مباشرة من الشعب عام 2014 رسخ دور الإرادة الوطنية في إدارة الدولة. وأوضح دوران في تدوينة بمناسبة الذكرى 12 للانتخاب المباشر أن 10 من آب من عام 2014 شكل نقطة تحول مهمة في تاريخ الديمقراطية التركية باعتباره أول انتخاب للرئيس بأصوات الشعب مباشرة. وأشار إلى أن هذه المرحلة أسهمت في تعزيز قدرة تركيا على تحديد أولوياتها واتخاذ قراراتها، مستعرضا ما وصفها بإنجازات تحققت في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة والفضاء.

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين العاشر من آب مع نظيريه الفرنسي جان نويل بارو والألماني يوهان فاديفول التطورات الإقليمية، وجاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين وفق مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية التي لم تكشف تفاصيل المحادثات. وتأتي الاتصالات في ظل استمرار التوترات والمواجهات في المنطقة بالتزامن مع مفاوضات متعثرة بين الولايات المتحدة وإيران. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس أركان الجيش الصومالي. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين العاشر من آب رئيس أركان الجيش الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة، وجاء اللقاء خلال زيارة يجريها المسؤول الصومالي إلى تركيا تلبية لدعوة نظيره التركي. وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة.

توغل الدورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين العاشر من آب في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن الدورية ضمت دبابتين وعددا من الآليات العسكرية المحملة بالجنود. ويأتي التوغل في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة في خرق متواصل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وفي سياق متصل، نفذت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف الاثنين عمليات ميدانية لإزالة مخلفات حربية وأجسام غير منفجرة في مناطق عدة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا. وتهدف العمليات إلى الحد من المخاطر التي تهدد المدنيين جراء هذه المخلفات. وتأسست قوة أندوف بقرار من مجلس الأمن عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان السوري.

حفل تخرج في حلب لطلاب سوريين نجحوا بامتحان الثانوية العامة التركية. أقيم في مدينة حلب أمس الأحد حفل تخرج لخمسة عشر طالبا وطالبة سوريين بعد نجاحهم في امتحانات الثانوية العامة للتعليم المفتوح التي نظمتها وزارة التربية التركية. وشهد الحفل مشاركة القنصل العام التركي هاكان جينكيز وممثل عن وزارة التربية التركية، حيث وزعت شهادات التخرج على الطلاب الناجحين. وأكد ملحق التعليم التركي في حلب مصطفى أونور استمرار برامج التعليم المفتوح للمرحلتين الإعدادية والثانوية دعماً للطلاب العائدين من تركيا إلى سوريا.

مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير.

0: صالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتبع.

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف

يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.
1: تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل مستشارا النمسا بمراسم رسمية في أنقرة.

استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين العاشر من آب مستشار النمسا كريستيان شتوكر بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعزف خلال المراسم النشيدان الوطنيان التركي والنمساوي قبل أن يعقد الجانبان اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. الشرع يبحث مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعزيز التعاون ومشاريع التعافي المبكر. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الاثنين العاشر من آب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب دعم الجهود المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين ومشاريع سبل العيش والتعافي المبكر.

دوران انتخاب أردوغان رئيسا مباشرة من الشعب رسخ الإرادة الوطنية. قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين العاشر من آب إن انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية مباشرة من الشعب عام 2014 رسخ دور الإرادة الوطنية في إدارة الدولة. وأوضح دوران في تدوينة بمناسبة الذكرى 12 للانتخاب المباشر أن العاشر من آب من عام 2014 شكل نقطة تحول مهمة في تاريخ الديمقراطية التركية باعتباره أول انتخاب للرئيس بأصوات الشعب مباشرة. وأشار إلى أن هذه المرحلة أسهمت في تعزيز قدرة تركيا على تحديد أولوياتها واتخاذ قراراتها، مستعرضا ما وصفها بإنجازات تحققت في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة والفضاء.

الفرنسي والألماني التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين العاشر من آب مع نظيريه الفرنسي جان نويل بارو والألماني يوهان فاديفول التطورات الإقليمية، وجاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين وفق مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية التي لم تكشف تفاصيل المحادثات. وتأتي الاتصالات في ظل استمرار التوترات والمواجهات في المنطقة بالتزامن مع مفاوضات متعثرة بين الولايات المتحدة وإيران. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس أركان الجيش الصومالي. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين العاشر من آب رئيس أركان الجيش الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة، وجاء اللقاء خلال زيارة يجريها المسؤول الصومالي

إلى تركيا تلبية لدعوة نظيره التركي. وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة.

توغل الدورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين العاشر من آب في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن الدورية ضمت دبابتين وعددا من الآليات العسكرية المحملة بالجنود. ويأتي التوغل في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة في خرق متواصل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وفي سياق متصل، نفذت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف الاثنين عمليات ميدانية لإزالة مخلفات حربية وأجسام غير منفجرة في مناطق عدة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا. وتهدف العمليات إلى الحد من المخاطر التي تهدد المدنيين جراء هذه المخلفات. وتأسست قوة أندوف بقرار من مجلس الأمن عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان السوري.

حفل تخرج في حلب لطلاب سوريين نجحوا بامتحان الثانوية العامة التركية. أقيم في مدينة حلب أمس الأحد حفل تخرج لخمسة عشر طالبا وطالبة سوريين بعد نجاحهم في امتحانات الثانوية العامة للتعليم المفتوح التي نظمتها وزارة التربية التركية. وشهد الحفل مشاركة القنصل العام التركي هاكان جينكيز وممثل عن وزارة التربية التركية، حيث وزعت شهادات التخرج على الطلاب الناجحين. وأكد ملحق التعليم التركي في حلب مصطفى أونور استمرار برامج التعليم المفتوح للمرحلتين الإعدادية والثانوية دعماً للطلاب العائدين من تركيا إلى سوريا.

0: مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زاد. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل مستشار النمسا بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين العاشر من آب مستشار النمسا كريستيان شتوكر بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعزف خلال المراسم النشيدان الوطنيان التركي والنمساوي قبل أن يعقد الجانبان اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. الشرع يبحث مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعزيز التعاون ومشاريع التعافي المبكر. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الاثنين العاشر من آب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب دعم الجهود المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين ومشاريع سبل العيش والتعافي المبكر.

دوران انتخاب أردوغان رئيسا مباشرة من الشعب رسخ الإرادة الوطنية. قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين العاشر من آب إن انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية مباشرة من الشعب عام 2014 رسخ دور الإرادة الوطنية في إدارة الدولة. وأوضح دوران في تدوينة بمناسبة الذكرى 12 للانتخاب المباشر أن 10 آب من عام 2014 شكل نقطة تحول مهمة في تاريخ الديمقراطية التركية باعتباره أول انتخاب للرئيس بأصوات الشعب مباشرة. وأشار إلى أن هذه المرحلة أسهمت في تعزيز قدرة تركيا على تحديد أولوياتها واتخاذ قراراتها، مستعرضا ما وصفها بإنجازات تحققت في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة والفضاء.

والألماني التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين العاشر من آب مع نظيريه الفرنسي جان نويل بارو والألماني يوهان فاديفول التطورات الإقليمية، وجاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين وفق مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية التي لم تكشف تفاصيل المحادثات. وتأتي الاتصالات في ظل استمرار التوترات والمواجهات في المنطقة بالتزامن مع مفاوضات متعثرة بين الولايات المتحدة وإيران. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس أركان الجيش الصومالي. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين العاشر من آب رئيس أركان الجيش الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة، وجاء اللقاء خلال زيارة يجريها المسؤول الصومالي إلى تركيا تلبية لدعوة نظيره التركي. وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة.

توغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين العاشر من آب في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة، وأفادت مصادر ميدانية بأن الدورية ضمت دبابتين وعددا من الآليات العسكرية المحملة بالجنود. ويأتي التوغل في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة في خرق متواصل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وفي سياق متصل، نفذت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف الاثنين عمليات ميدانية لإزالة مخلفات حربية وأجسام غير منفجرة في مناطق عدة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا. وتهدف العمليات إلى الحد من المخاطر التي تهدد المدنيين جراء هذه المخلفات. وتأسست قوة أندوف بقرار من مجلس الأمن عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان السوري.

حفل تخرج في حلب لطلاب سوريين نجحوا بامتحان الثانوية العامة التركية. أقيم في مدينة حلب أمس الأحد حفل تخرج لخمسة عشر طالبا وطالبة سوريين بعد نجاحهم في امتحانات الثانوية العامة للتعليم المفتوح التي نظمتها وزارة التربية التركية. وشهد الحفل مشاركة القنصل العام التركي هاكان جينكيز وممثل عن وزارة التربية التركية، حيث وزعت شهادات التخرج على الطلاب الناجحين. وأكد ملحق التعليم التركي في حلب مصطفى أونور استمرار برامج التعليم المفتوح للمرحلتين الإعدادية والثانوية دعماً للطلاب العائدين من تركيا إلى سوريا.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعين الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زاد. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

Hayat. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يحيي الذكرى 11 بعد 100 لانتصار أنفرتالار. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين الذكرى السنوية 11 بعد 100 لانتصار أنفرتالار الذي حققته القوات العثمانية على قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى. وقال أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال إنه يستذكر بالرحمة والامتنان الشهداء والمحاربين الأبطال وفي مقدمتهم مصطفى كمال. ووقعت معركة أنفرتالار في العاشر من آب عام 1915 بقيادة مصطفى كمال، وأسهم الانتصار العثماني في وقف تقدم الحلفاء وشكل محطة حاسمة في معارك شنق قلعة. وكانت قوات بريطانية وفرنسية وأسترالية ونيوزلندية قد حاولت خلال معارك شنق قلعة احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، إلا أن المحاولة باءت بالفشل.

بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ومستشار النمسا كريستيان شتوكر أمس الاثنين في العاصمة أنقرة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في عدد من المجالات. وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك إن البلدين يمتلكان إمكانات مهمة للتعاون في الطاقة الخضراء والمعادن الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة والنقل والصناعات الدفاعية، مؤكدا أهمية التعاون في تعزيز مشروع الممر الأوسط. وأشار أردوغان إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.5 مليار دولار عام 2025، معربا عن تطلعه لرفعه إلى 5 مليار دولار هذا العام. وشدد أردوغان على أن ضمان وحدة الأراضي السورية يظل من أهدافنا ذات الأولوية، ونولي أهمية لمساهمة النمسا في عملية إعادة إعمار سوريا. من جانبه قال شتوكر إن لتركيا صوتا وازنا ومؤثرا في قضايا الشرق الأوسط، مشيدا بجهودها في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وأكد أن تركيا تمثل دورة محورية بالنسبة إلى النمسا والاتحاد الأوروبي في قضايا الأمن والهجرة، مشيرا إلى التعاون بين البلدين في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة. كما استقبل رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش شتوكر في مقر البرلمان، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والبرلمانية والقضايا الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية تطوير التعاون بين البلدين.

نائب محافظ الحسكة اتخاذ إجراءات قانونية بحق مثيري الشغب. أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أمس الاثنين اتخاذ إجراءات قانونية بحق مثيري الشغب، مشيرا إلى توقيف عدد منهم في عدة مناطق على خلفية أعمال تكسير واعتداءات وإثارة للفتنة في الحسكة ورأس العين. وقال الهلالي إن أكثر من 400 عائلة عادت إلى ريف رأس العين. وقال الهلالي إن أكثر من 400 عائلة عادت إلى ريف رأس العين بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بالتوازي مع إزالة الألغام ومخلفات الحرب وفتح الطرق الرئيسية، مؤكدا استمرار العمل لتأمين عودة المزيد من الأهالي بشكل آمن وكريم. وكانت قيادة الأمن الداخلي في الحسكة أوضحت أن وحداتها تدخلت لفض مشاجرة في مدينة رأس العين إثر عودة عائلات إلى منازلها دون تنسيق مسبق، ما أدى إلى وقوع خلاف مع قاطنيها الحاليين. ونفت القيادة في تصريح للإخبارية السورية صحة الأنباء المتداولة عن تدخل العائلات المهجرة من غويران أو الحسكة لمنع العائدين من دخول منازلهم. وفي سياق متصل، اعتدى عدد من الخارجين عن القانون على مبنى إدارة منطقة عين العرب في ريف حلب، ما دفع قوات الأمن الداخلي إلى تعزيز انتشارها وملاحقة المعتدين والحفاظ على الأمن والممتلكات. وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في حلب فرض حظر تجوال مؤقت في مدينة عين العرب حتى إشعار آخر، داعية الأهالي إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع القوات الأمنية.

0: البرلمان التركي يقر قانونا ضمن مسار تركيا بلا إرهاب. أقر البرلمان التركي مساء أمس الاثنين مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد ضمن مسار تركيا بلا إرهاب ليصبح قانونا نافذا. وينظم القانون إجراءات تأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ بعض أحكام الإدانة بعد تأكد الأجهزة الأمنية من إنهاء تنظيم PKK الإرهابي وجوده الفعلية وتسليم أسلحته وذخائره ونشر قرار مجلس الأمن القومي بهذا الشأن في الجريدة الرسمية وينص القانون على تأجيل التحقيقات والمحاكمات لمدة 5 سنوات للجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً و10 سنوات للجرائم التي تتجاوز ذلك أو تستوجب السجن المؤبد مع استثناء جرائم القتل العمدي وبعض الجرائم المحددة في القانون. وفي حال ارتكاب جرائم إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل يلغى القرار وتستأنف الإجراءات القضائية، بينما تسقط الملاحقة أو تعتبر العقوبة منفذة عند انتهاء مدة التأجيل من دون ارتكاب جريمة جديدة. كما يتيح القانون الاعتراض على قرارات التأجيل وفق الإجراءات والمهل القانونية المحددة. وزير المالية السوري: تقديرات بعودة الإنتاج لمستويات ما قبل الثورة بحلول عام 2030. توقع وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الاثنين نمو الاقتصاد بنسبة 11.3% خلال العام الجاري وعودة الإنتاج في قطاعات عدة إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول عام 2030. وقال برنية إن إيرادات الموازنة تقارب 8 مليارات دولار خلال عام 2026، مشيرا إلى توجيه الإيرادات الاستثنائية نحو مشاريع استثمارية في المناطق المتضررة ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة. وأوضح أن المنظومة الضريبية الجديدة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، متوقعا عرضها على مجلس الشعب ودخولها حيز التنفيذ مطلع عام 2027. مذكرة تفاهم سورية سعودية لدراسة إنشاء مزارع ومعامل للأعلاف بسوريا. وقع وزير الزراعة السوري المهندس باسل حافظ السويدان ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأعلاف السعودية عماد عبد القادر المهيدب أمس الاثنين في دمشق مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء مزارع ومعامل لإنتاج الأعلاف في سوريا. وتهدف المذكرة إلى دراسة إنشاء مزارع للمحاصيل العلفية في المنطقة الشرقية باستخدام أنظمة الري المحوري والخطي على مساحة تقديرية تصل إلى 30,000 هكتار وربطها بمعامل لإنتاج الأعلاف ومرافق للتصنيع والخدمات اللوجستية. وتأتي المذكرة في إطار بحث فرص الاستثمار الزراعي وتعزيز التعاون في مجالات التنمية والري الحديث وخاصة في المناطق الشرقية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. ها هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يحيي الذكرى 11% لانتصار أنفرتالار. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين الذكرى السنوية 11% لانتصار أنفرتالار الذي حققته القوات العثمانية على قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى. وقال أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال إنه يستذكر بالرحمة والامتنان الشهداء والمحاربين الأبطال وفي مقدمتهم مصطفى كمال. ووقعت معركة أنفرتالار في العاشر من آب عام 1915 بقيادة مصطفى كمال، وأسهم الانتصار العثماني في وقف تقدم الحلفاء وشكل محطة حاسمة في معارك شنق قلعة. وكانت قوات بريطانية وفرنسية وأسترالية ونيوزلندية قد حاولت خلال معارك شنق قلعة احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، إلا أن المحاولة باءت بالفشل. أردوغان وشتوكر يبحثان تعزيز التعاون التركي النمساوي في أنقرة. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ومستشار النمسا كريستيان شتوكر أمس الاثنين في العاصمة أنقرة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في عدد من المجالات. وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك إن البلدين يمتلكان إمكانات مهمة للتعاون في الطاقة الخضراء والمعادن الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة والنقل والصناعات الدفاعية، مؤكدا أهمية التعاون في تعزيز مشروع الممر الأوسط. وأشار أردوغان إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.5 مليار دولار عام 2025، معربا عن تطلعه لرفعه إلى 5 مليارات دولار هذا العام. وشدد أردوغان على أن ضمان وحدة الأراضي السورية يظل من أهدافنا ذات الأولوية، ونولي أهمية لمساهمة النمسا في عملية إعادة إعمار سوريا. من جانبه قال شتوكر إن لتركيا صوتا وازنا ومؤثرا في قضايا الشرق الأوسط، مشيدا بجهودها في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وأكد أن تركيا تمثل دورة محورية بالنسبة إلى النمسا والاتحاد الأوروبي في قضايا الأمن والهجرة، مشيرا إلى التعاون بين البلدين في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة. كما استقبل رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش شتوكر في مقر البرلمان، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والبرلمانية والقضايا الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية تطوير التعاون بين البلدين.

نائب محافظ الحسكة اتخاذ إجراءات قانونية بحق مثيري الشغب. أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أمس الاثنين اتخاذ إجراءات قانونية بحق مثيري الشغب، مشيرا إلى توقيف عدد منهم في عدة مناطق على خلفية أعمال تكسير واعتداءات وإثارة للفتنة في الحسكة ورأس العين. وقال الهلالي إن أكثر من 400 عائلة عادت إلى ريف رأس العين بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بالتوازي مع إزالة الألغام ومخلفات الحرب وفتح الطرق الرئيسية، مؤكدا استمرار العمل لتأمين عودة المزيد من الأهالي بشكل آمن وكريم. وكانت قيادة الأمن الداخلي في الحسكة أوضحت أن وحداتها تدخلت لفض مشاجرة في مدينة رأس العين إثر عودة عائلات إلى منازلها دون تنسيق مسبق، ما أدى إلى وقوع خلاف مع قاطنيها الحاليين. ونفت القيادة في تصريح للإخبارية السورية صحة الأنباء المتداولة عن تدخل العائلات المهجرة من غويران أو الحسكة لمنع العائدين من دخول منازلهم. وفي سياق متصل، اعتدى عدد من الخارجين عن القانون على مبنى إدارة منطقة عين العرب في ريف حلب، ما دفع قوات الأمن الداخلي إلى تعزيز انتشارها وملاحقة المعتدين والحفاظ على الأمن والممتلكات. وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في حلب فرض حظر تجوال مؤقت في مدينة عين العرب حتى إشعار آخر، داعية الأهالي إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع القوات الأمنية. البرلمان التركي يقر قانونا ضمن مسار تركيا بلا إرهاب. أقر البرلمان التركي مساء أمس الاثنين مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد ضمن مسار تركيا بلا إرهاب ليصبح قانونا نافذا. وينظم القانون إجراءات تأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ بعض أحكام الإدانة.

0: بعد تأكد الأجهزة الأمنية من إنهاء تنظيم PKK الإرهابي وجوده الفعلية وتسليم أسلحته وذخائره ونشر قرار مجلس الأمن القومي بهذا الشأن في الجريدة الرسمية. وينص القانون على تأجيل التحقيقات والمحاكمات لمدة 5 سنوات للجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاما و10 سنوات للجرائم التي تتجاوز ذلك أو تستوجب السجن المؤبد، مع استثناء جرائم القتل العمدي وبعض الجرائم المحددة في القانون. وفي حال ارتكاب جرائم إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل يلغى القرار وتستأنف الإجراءات القضائية، بينما تسقط الملاحقة أو تعتبر العقوبة منفذة عند انتهاء مدة التأجيل من دون ارتكاب جريمة جديدة. كما يتيح القانون الاعتراض على قرارات التأجيل وفق الإجراءات والمهل القانونية المحددة. وزير المالية السوري: تقديرات بعودة الإنتاج لمستويات ما قبل الثورة بحلول عام 2030. توقع وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الاثنين نمو الاقتصاد بنسبة 11.3% خلال العام الجاري وعودة الإنتاج في قطاعات عدة إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول عام 2030. وقال برنية إن إيرادات الموازنة تقارب 8 مليارات دولار خلال عام 2026، مشيرا إلى توجيه الإيرادات الاستثنائية نحو مشاريع استثمارية في المناطق المتضررة ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة. وأوضح أن المنظومة الضريبية الجديدة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، متوقعا عرضها على مجلس الشعب ودخولها حيز التنفيذ مطلع عام 2027. مذكرة تفاهم سورية سعودية لدراسة إنشاء مزارع ومعامل للأعلاف بسوريا. وقع وزير الزراعة السوري المهندس باسل حافظ السويدان ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأعلاف السعودية عماد عبد القادر المهيدب أمس الاثنين في دمشق مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء مزارع ومعامل لإنتاج الأعلاف في سوريا. وتهدف المذكرة إلى دراسة إنشاء مزارع للمحاصيل العلفية في المنطقة الشرقية باستخدام أنظمة الري المحوري والخطي على مساحة تقديرية تصل إلى 30,000 هكتار، وربطها بمعامل لإنتاج الأعلاف ومرافق للتصنيع والخدمات اللوجستية. وتأتي المذكرة في إطار بحث فرص الاستثمار الزراعي وتعزيز التعاون في مجالات التنمية والري الحديث وخاصة في المناطق الشرقية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعين الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف، والنصح له، والتنبيه على الخطأ. وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها، والعدل بين أفرادها، والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا، ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي،

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يحيي الذكرى 110 لانتصار أنفرتالار. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين الذكرى السنوية 110 لانتصار أنفرتالار الذي حققته القوات العثمانية على قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى. وقال أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال إنه يستذكر بالرحمة والامتنان الشهداء والمحاربين الأبطال وفي مقدمتهم مصطفى كمال. ووقعت معركة أنفرتالار في 1915 بقيادة مصطفى كمال، وأسهم الانتصار العثماني في وقف تقدم الحلفاء وشكل محطة حاسمة في معارك شنق قلعة. وكانت قوات بريطانية وفرنسية وأسترالية ونيوزلندية قد حاولت خلال معارك شنق قلعة احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، إلا أن المحاولة باءت بالفشل. أردوغان وشتوكر يبحثان تعزيز التعاون التركي النمساوي في أنقرة. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ومستشار النمسا كريستيان شتوكر أمس الاثنين في العاصمة أنقرة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في عدد من المجالات. وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك إن البلدين يمتلكان إمكانات مهمة للتعاون في الطاقة الخضراء والمعادن الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة والنقل والصناعات الدفاعية، مؤكدا أهمية التعاون في تعزيز مشروع الممر الأوسط. وأشار أردوغان إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.5 مليار دولار عام 2025، معربا عن تطلعه لرفعه إلى 5 مليار دولار هذا العام. وشدد أردوغان على أن ضمان وحدة الأراضي السورية يظل من أهدافنا ذات الأولوية، ونولي أهمية لمساهمة النمسا في عملية إعادة إعمار سوريا.

من جانبه قال شتوكر إن لتركيا صوتا وازنا ومؤثرا في قضايا الشرق الأوسط، مشيدا بجهودها في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وأكد أن تركيا تمثل دورة محورية بالنسبة إلى النمسا والاتحاد الأوروبي في قضايا الأمن والهجرة، مشيرا إلى التعاون بين البلدين في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة. كما استقبل رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش شتوكر في مقر البرلمان، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والبرلمانية والقضايا الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية تطوير التعاون بين البلدين.

0: نائب محافظ الحسكة اتخاذ إجراءات قانونية بحق مثيري الشغب. أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أمس الاثنين اتخاذ إجراءات قانونية بحق مثيري الشغب، مشيرا إلى توقيف عدد منهم في عدة مناطق على خلفية أعمال تكسير واعتداءات وإثارة للفتنة في الحسكة ورأس العين. وقال الهلالي إن أكثر من 400 عائلة عادت إلى ريف رأس العين بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بالتوازي مع إزالة الألغام ومخلفات الحرب وفتح الطرق الرئيسية، مؤكدا استمرار العمل لتأمين عودة المزيد من الأهالي بشكل آمن وكريم. وكانت قيادة الأمن الداخلي في الحسكة أوضحت أن وحداتها تدخلت لفض مشاجرة في مدينة رأس العين إثر عودة عائلات إلى منازلها دون تنسيق مسبق، ما أدى إلى وقوع خلاف مع قاطنيها الحاليين. ونفت القيادة في تصريح للإخبارية السورية صحة الأنباء المتداولة عن تدخل العائلات المهجرة من غويران أو الحسكة لمنع العائدين من دخول منازلهم. وفي سياق متصل، اعتدى عدد من الخارجين عن القانون على مبنى إدارة منطقة عين العرب في ريف حلب، ما دفع قوات الأمن الداخلي إلى تعزيز انتشارها وملاحقة المعتدين والحفاظ على الأمن والممتلكات. وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في حلب فرض حظر تجوال مؤقت في مدينة عين العرب حتى إشعار آخر، داعية الأهالي إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع القوات الأمنية. البرلمان التركي يقر قانونا ضمن مسار تركيا بلا إرهاب. أقر البرلمان التركي مساء أمس الاثنين مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد ضمن مسار تركيا بلا إرهاب ليصبح قانونا نافذا. وينظم القانون إجراءات تأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ بعض أحكام الإدانة بعد تأكد الأجهزة الأمنية من إنهاء تنظيم بيكيكي الإرهابي وجوده الفعلية وتسليم أسلحته وذخائره، ونشر قرار مجلس الأمن القومي بهذا الشأن في الجريدة الرسمية. وينص القانون على تأجيل التحقيقات والمحاكمات لمدة 5 سنوات للجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاما، و10 سنوات للجرائم التي تتجاوز ذلك أو تستوجب السجن المؤبد، مع استثناء جرائم القتل العمدي وبعض الجرائم المحددة في القانون. وفي حال ارتكاب جرائم إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل يلغى القرار وتستأنف الإجراءات القضائية، بينما تسقط الملاحقة أو تعتبر العقوبة منفذة عند انتهاء مدة التأجيل من دون ارتكاب جريمة جديدة. كما يتيح القانون الاعتراض على قرارات التأجيل وفق الإجراءات والمهل القانونية المحددة. وزير المالية السوري: تقديرات بعودة الإنتاج لمستويات ما قبل الثورة بحلول عام 2030. توقع وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الاثنين نمو الاقتصاد بنسبة 11.3% خلال العام الجاري وعودة الإنتاج في قطاعات عدة إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول عام 2030. وقال برنية إن إيرادات الموازنة تقارب 8 مليارات دولار خلال عام 2026، مشيرا إلى توجيه الإيرادات الاستثنائية نحو مشاريع استثمارية في المناطق المتضررة ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة. وأوضح أن المنظومة الضريبية الجديدة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، متوقعا عرضها على مجلس الشعب ودخولها حيز التنفيذ مطلع عام 2027. مذكرة تفاهم سورية سعودية لدراسة إنشاء مزارع ومعامل للأعلاف بسوريا. وقع وزير الزراعة السوري المهندس باسل حافظ السويدان ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأعلاف السعودية عماد عبد القادر المهيدب أمس الاثنين في دمشق مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء مزارع ومعامل لإنتاج الأعلاف في سوريا. وتهدف المذكرة إلى دراسة إنشاء مزارع للمحاصيل العلفية في المنطقة الشرقية باستخدام أنظمة الري المحوري والخطي على مساحة تقديرية تصل إلى 30,000 هكتار، وربطها بمعامل لإنتاج الأعلاف ومرافق للتصنيع والخدمات اللوجستية. وتأتي المذكرة في إطار بحث فرص الاستثمار الزراعي وتعزيز التعاون في مجالات التنمية والري الحديث وخاصة في المناطق الشرقية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الإجهاد الحراري، مراحله وأعراضه ووقاية الجسم منه. الإجهاد الحراري حالة تحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته الداخلية وزيادة معدل ضربات القلب، وفي مراحله المتقدمة إلى الإغماء وفشل في وظائف الأعضاء الحيوية. وينتج ذلك عادة عن مزيج من الحرارة المتولدة

داخليا من المجهود البدني والحرارة الخارجية من البيئة المحيطة، إضافة إلى تأثير الملابس ومعدات الوقاية التي قد تعيق تبريد الجسم. ويمر الإجهاد الحراري بخمس مراحل تتدرج في شدتها وتأثيرها في الجسم. المرحلة الأولى التشنجات الحرارية، وتتمثل في تقلصات عضلية مؤلمة تحدث غالبا أثناء النشاط البدني في الأجواء الحارة. المرحلة الثانية الإنهاك الحراري، ويفقد الجسم حينها كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق الغزير، مما يسبب الجفاف والإرهاق والضعف العضلي. المرحلة الثالثة الإغماء أو الدوار الحراري، وتنجم عن انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، مما يؤدي إلى الدوار وتشوش الرؤية، وقد يصل الأمر إلى فقدان مؤقت للوعي. المرحلة الرابعة الطفح الحراري، والذي يحدث نتيجة انسداد قنوات التعرق، فيظهر على شكل بثور حمراء صغيرة مصحوبة بالحكة والتهيج. المرحلة الخامسة ضربة الشمس، وهي المرحلة الأخطر، إذ يفقد الجسم قدرته على تنظيم حرارته، فترتفع درجة الحرارة الداخلية إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، مما قد يؤدي إلى فشل في وظائف الأعضاء الحيوية إذا لم يتم التدخل الطبي فورا. الأعراض، تتمثل أعراض الإجهاد الحراري في مجموعة من العلامات التي تشير إلى أن الجسم بدأ يفقد قدرته على تنظيم حرارته الداخلية نتيجة فقدان السوائل والأملاح. وتشمل هذه الأعراض التعرق الغزير وشحوب الجلد وبرودته ورطوبته، وقد يصاحب ذلك قشعريرة رغم ارتفاع حرارة البيئة المحيطة، كما يشعر المصاب بالإرهاق الشديد والضعف العضلي، إضافة إلى الصداع والدوخة والدوار وتشوش الرؤية. وقد تتطور الحالة لتؤثر في الوعي، فتظهر صعوبة في التركيز أو الارتباك، وقد يصل الأمر إلى الإغماء أو فقدان الوعي المؤقت، خاصة عند الوقوف بشكل مفاجئ. وتشمل الأعراض أيضا الغثيان أو القيء، وتسارع ضربات القلب وسرعة التنفس، مع احتمال ضعف النبض، إلى جانب التشنجات العضلية المؤلمة، خاصة في الساقين أو الذراعين أو البطن. كما يعاني المصاب من علامات الجفاف كالعطش الشديد ونقص كمية البول أو تغير لونه إلى الداكن، وقد يظهر طفح حراري على شكل بثور حمراء صغيرة أو تهيج جلدي في المناطق المتعرضة للاحتكاك. ويعد العطش الشديد من العلامات المتأخرة للإجهاد الحراري، ما يشير إلى تفاقم فقدان الجسم للسوائل. ومن المهم التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، ففي حالة الإجهاد الحراري يظل الجلد رطبا مع استمرار التعرق الغزير، وتبقى درجة حرارة الجسم أقل من 40 درجة مئوية. أما ضربة الشمس فتتميز أعراضها بارتفاع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، مع توقف التعرق وجفاف الجلد وسخونته، مما يجعلها حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري. الإسعافات الأولية، تتطلب الإصابة بالإجهاد الحراري التدخل السريع لمنع تطور الحالة إلى ضربة شمس، فتبدأ الإسعافات الأولية بنقل المصاب إلى مكان مظلل وبارد وجيد التهوية،
وإيقاف

أي نشاط بدني مع إراحته، ويفضل أن يكون مستلقيا مع رفع قدميه قليلا. كما ينبغي تبريد الجسم من خلال تخفيف الملابس غير الضرورية، ووضع كمادات باردة على الرأس والرقبة وتحت الإبطين والمنطقة الإربية، مع رش الجسم بالماء البارد أو مسحه بقطعة قماش مبللة، واستخدام مروحة لتسريع عملية التبريد. وينصح بتعويض السوائل تدريجيا عبر شرب رشفات من الماء البارد أو المشروبات الرياضية التي تحتوي على الأملاح والمعادن لتعويض ما فقده الجسم بالتعرق. وفي الوقت نفسه يجب مراقبة المصاب وطلب المساعدة الطبية إذا لم تتحسن حالته في غضون ساعة، أو في حال التقيؤ، أو ظهور تشوش ذهني أو فقدان للوعي، أو إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، أو أصبح غير قادر على شرب السوائل. كما ينبغي تجنب إعطاء الأدوية الخافضة للحرارة، وعدم تغطيس المصاب فاقد الوعي بالكامل في الماء، والاكتفاء بتبليل جسمه وتعريضه للهواء حتى وصول الرعاية الطبية. عوامل الخطر والوقاية: تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة تداخل عوامل بيئية وصحية وسلوكية، وتشمل هذه العوامل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، والتعرض المباشر لأشعة الشمس أو لمصادر الحرارة، وممارسة الأعمال أو الأنشطة البدنية الشاقة في الأجواء الحارة، إضافة إلى ارتداء الملابس الثقيلة أو معدات الوقاية التي تعيق فقدان الحرارة. كما ترتفع الخطورة لدى الرضع والأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بالسمنة أو أمراض القلب والكلى والسكري، أو الذين سبق أن تعرضوا لأمراض مرتبطة بالحرارة. وتزيد بعض الأدوية كمدرات البول وحاصرات بيتا ومضادات الهستامين ومضادات الذهان من قابلية الإصابة، إلى جانب الجفاف واستهلاك الكحول. كذلك يؤدي عدم التأقلم مع الأجواء الحارة أو الانتقال المفاجئ إلى بيئة مرتفعة الحرارة إلى زيادة خطر الإصابة. وتعتمد الوقاية من الإجهاد الحراري على تقليل التعرض للحرارة والمحافظة على ترطيب الجسم، ويشمل ذلك شرب الماء بانتظام حتى في غياب الشعور بالعطش، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون، مع حماية الجسم من أشعة الشمس باستخدام القبعات وواقي الشمس. كما ينصح بتجنب الأنشطة الشاقة في ساعات الذروة، والحصول على فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة أو مكيفة، والاستفادة من وسائل التهوية والتبريد. ومن الإجراءات الوقائية المهمة أيضا التأقلم التدريجي مع الأجواء الحارة، ومراقبة مؤشرات الحرارة لتقييم مستوى الخطر، وتوعية الأفراد بأعراض الإجهاد الحراري وطرق الإسعافات الأولية، مع التأكيد على عدم ترك أي شخص داخل سيارة متوقفة بسبب الارتفاع السريع في درجة حرارتها. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يحيي الذكرى 110 لانتصار أنافرتالار. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين الذكرى السنوية 110 لانتصار أنافرتالار الذي حققته القوات العثمانية على قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى. وقال أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال إنه يستذكر بالرحمة والامتنان الشهداء والمحاربين الأبطال وفي مقدمتهم مصطفى كمال. ووقعت معركة أنافرتالار في 10 من آب عام 1915 بقيادة مصطفى كمال، وأسهم الانتصار العثماني في وقف تقدم الحلفاء وشكل محطة حاسمة في معارك شنق قلعة. وكانت قوات بريطانية وفرنسية وأسترالية ونيوزلندية قد حاولت خلال معارك شنق قلعة احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، إلا أن المحاولة باءت بالفشل. أردوغان وشتوكر يبحثان تعزيز التعاون التركي النمساوي في أنقرة. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ومستشار النمسا كريستيان شتوكر أمس الاثنين في العاصمة أنقرة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في عدد من المجالات. وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك إن البلدين يمتلكان إمكانات مهمة للتعاون في الطاقة الخضراء والمعادن الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة والنقل والصناعات الدفاعية، مؤكدا أهمية التعاون في تعزيز مشروع الممر الأوسط. وأشار أردوغان إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.5 مليار دولار عام 2025، معربا عن تطلعه لرفعه إلى 5 مليار دولار هذا العام. وشدد أردوغان على أن ضمان وحدة الأراضي السورية يظل من أهدافنا ذات الأولوية، ونولي أهمية لمساهمة النمسا في عملية إعادة إعمار سوريا. من جانبه قال شتوكر إن لتركيا صوتا وازنا ومؤثرا في قضايا الشرق الأوسط، مشيدا بجهودها في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وأكد أن تركيا تمثل دورة محورية بالنسبة إلى النمسا والاتحاد الأوروبي في قضايا الأمن والهجرة، مشيرا إلى التعاون بين البلدين في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة. كما استقبل رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش شتوكر في مقر البرلمان، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والبرلمانية والقضايا الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية تطوير التعاون بين البلدين.

0: نائب محافظ الحسكة اتخاذ إجراءات قانونية بحق مثيري الشغب. أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أمس الاثنين اتخاذ إجراءات قانونية بحق مثيري الشغب، مشيرا إلى توقيف عدد منهم في عدة مناطق على خلفية أعمال تكسير واعتداءات وإثارة للفتنة في الحسكة ورأس العين. وقال الهلالي إن أكثر من 400 عائلة عادت إلى ريف رأس العين بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بالتوازي مع إزالة الألغام ومخلفات الحرب وفتح الطرق الرئيسية، مؤكدا استمرار العمل لتأمين عودة المزيد من الأهالي بشكل آمن وكريم. وكانت قيادة الأمن الداخلي في الحسكة أوضحت أن وحداتها تدخلت لفض مشاجرة في مدينة رأس العين إثر عودة عائلات إلى منازلها دون تنسيق مسبق، ما أدى إلى وقوع خلاف مع قاطنيها الحاليين. ونفت القيادة في تصريح للإخبارية السورية صحة الأنباء المتداولة عن تدخل العائلات المهجرة من غويران أو الحسكة لمنع العائدين من دخول منازلهم. وفي سياق متصل، اعتدى عدد من الخارجين عن القانون على مبنى إدارة منطقة عين العرب في ريف حلب، ما دفع قوات الأمن الداخلي إلى تعزيز انتشارها وملاحقة المعتدين والحفاظ على الأمن والممتلكات. وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في حلب فرض حظر تجوال مؤقت في مدينة عين العرب حتى إشعار آخر، داعية الأهالي إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع القوات الأمنية. البرلمان التركي يقر قانونا ضمن مسار تركيا بلا إرهاب. أقر البرلمان التركي مساء أمس الاثنين مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد ضمن مسار تركيا بلا إرهاب ليصبح قانونا نافذا. وينظم القانون إجراءات تأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ بعض أحكام الإدانة بعد تأكد الأجهزة الأمنية من إنهاء تنظيم PKK الإرهابي وجوده الفعلي وتسليم أسلحته وذخائره، ونشر قرار مجلس الأمن القومي بهذا الشأن في الجريدة الرسمية. وينص القانون على تأجيل التحقيقات والمحاكمات لمدة 5 سنوات للجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاما، و10 سنوات للجرائم التي تتجاوز ذلك أو تستوجب السجن المؤبد، مع استثناء جرائم القتل العمدي وبعض الجرائم المحددة في القانون. وفي حال ارتكاب جرائم إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل يلغى القرار وتستأنف الإجراءات القضائية، بينما تسقط الملاحقة أو تعتبر العقوبة منفذة عند انتهاء مدة التأجيل من دون ارتكاب جريمة جديدة. كما يتيح القانون الاعتراض على قرارات التأجيل وفق الإجراءات والمهل القانونية المحددة. وزير المالية السوري: تقديرات بعودة الإنتاج لمستويات ما قبل الثورة بحلول عام 2030. توقع وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الاثنين نمو الاقتصاد بنسبة 11.3% خلال العام الجاري، وعودة الإنتاج في قطاعات عدة إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول عام 2030. وقال برنية إن إيرادات الموازنة تقارب 8 مليارات دولار خلال عام 2026، مشيرا إلى توجيه الإيرادات الاستثنائية نحو مشاريع استثمارية في المناطق المتضررة ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة. وأوضح أن المنظومة الضريبية الجديدة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، متوقعا عرضها على مجلس الشعب ودخولها حيز التنفيذ مطلع عام 2027. مذكرة تفاهم سورية سعودية لدراسة إنشاء مزارع ومعامل للأعلاف بسوريا. وقع وزير الزراعة السوري المهندس باسل حافظ السويدان ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأعلاف السعودية عماد عبد القادر المهيدب أمس الاثنين في دمشق مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء مزارع ومعامل لإنتاج الأعلاف في سوريا. وتهدف المذكرة إلى دراسة إنشاء مزارع للمحاصيل العلفية في المنطقة الشرقية باستخدام أنظمة الري المحوري والخطي على مساحة تقديرية تصل إلى 30,000 هكتار، وربطها بمعامل لإنتاج الأعلاف ومرافق للتصنيع والخدمات اللوجستية. وتأتي المذكرة في إطار بحث فرص الاستثمار الزراعي وتعزيز التعاون في مجالات التنمية والري الحديث وخاصة في المناطق الشرقية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. إليكا أوزيوكسيل تمنح تركيا لقبها الأول أوروبيا في الخماسي الحديث.

أحرزت لاعبة المنتخب التركي إيلكا أوزيوكسل مهري أوغلو الأحد 9 آب الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للخماسي الحديث 2026 التي استضافتها مدينة إسطنبول، وتفوقت إيلكا على 18 رياضية في منافسات المبارزة ومسار الحواجز والسباحة والركض والرماية بالليزر، وحصدت البيلاروسية أناستاسيا أرول الفضية والمجرية بلانكا جوزي البرونزية لتصبح إيلكا أول رياضية تمنح تركيا لقب بطولة أوروبا في الخماسي الحديث. وهنأ وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكنباغ إيلكا متمنيا لها مزيدا من النجاح ومشيدا بإنجازها الأوروبي.

مرموش وآيت نوري يقودان السيتي للفوز على أتلتيكو مدريد. قاد المصري عمر مرموش والجزائري ريان آيت نوري مانشستر سيتي للفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف الأحد التاسع من آب في مباراة ودية بكوريا الجنوبية. وسجل مرموش هدفين في الدقيقتين 57 و59 قبل أن يضيف آيت نوري الهدف الثالث في الدقيقة 90، فيما سجل خورخي دومينيغيز هدف أتلتيكو الوحيد. وتعد المباراة التجربة الودية الأخيرة لمانشستر سيتي قبل مواجهة أرسنال في بطولة الدرع الخيرية.

سيدات المغرب إلى مونديال 2027 للمرة الثانية توالياً، وسيدات الجزائر يحققن إنجازاً تاريخياً ببلوغ نصف نهائي أمم إفريقيا.

تأهل المنتخب المغربي للسيدات إلى كأس العالم 2027 للمرة الثانية توالياً بعد فوزه على جنوب إفريقيا بهدفين لهدف السبت 8 آب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات المقامة بالمغرب. كما حجز المنتخب الجزائري بطاقة التأهل إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كوت ديفوار بهدفين لهدف وبلوغه نصف نهائي البطولة. ويلتقي المغرب في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا، بينما تواجه الجزائر الفائز من غانا وملاوي الأربعاء 12 آب.

الإسباني راؤول فرنانديز يتوج بجائزة بريطانيا الكبرى للدراجات النارية. توج الإسباني راؤول فرنانديز دراج فريق تراك هاوس ريسينج الأحد 9 آب بلقب جائزة بريطانيا الكبرى الجولة 12 من بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي على حلبة سيلفرستون، وأنهى فرنانديز السباق في المركز الأول متقدما بفارق 2.5 عن مواطنه خورخي مارتن، فيما جاء الإيطالي ماركو بيزيكي ثالثا. ويعد هذا الفوز الثاني لفرنانديز في مسيرته ضمن منافسات موتو جي بي، وعزز مارتن صدارته للترتيب العام برصيد 240 نقطة متقدما بفارق 31 نقطة عن بيزيكي.

أطاحت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا الأحد التاسع من آب بالبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا من بطولة تورنتو للتنس بعد فوزها عليها بمجموعتين لواحدة في دور 16. وحسمت ألكسندروفا المواجهة خلال ساعتين ونصف بواقع 6-7 و6-4 و4-6 لتتأهل إلى ربع النهائي وتواجه الأوكرانية إيلينا

سبيتولينا. وفي مواجهات أخرى ودعت الأمريكية جيسيكا بيغولا البطولة أمام الروسية ديانا شنايدر، فيما تأهلت البولندية إيغا شيفيونتيك إلى ربع النهائي.

حقق الفريق الوطني السوري الأحد التاسع من آب ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين في النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 الذي استضافته جامعة الملك عبد العزيز في السعودية بمشاركة 19 دولة. وحصل الطالب كرم حلوم على الميدالية الفضية فيما أحرز بشار ناشد وعلى سعود الميداليتين البرونزيتين. وجاء الإنجاز بعد برنامج تدريبي مكثف أعدته هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع هيئة التميز والإبداع، وشمل الفيزياء النووية والوقاية الإشعاعية والتطبيقات السلمية للإشعاع. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يحيي الذكرى 11% لانتصار أنافرتالار. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين الذكرى السنوية 11% لانتصار أنافرتالار الذي حققته القوات العثمانية على قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى. وقال أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال إنه يستذكر بالرحمة والامتنان الشهداء والمحاربين الأبطال وفي مقدمتهم مصطفى كمال. ووقعت معركة أنافرتالار في العاشر من آب عام 1915 بقيادة مصطفى كمال، وأسهم الانتصار العثماني في وقف تقدم الحلفاء وشكل محطة حاسمة في معارك شنق قلعة. وكانت قوات بريطانية وفرنسية وأسترالية ونيوزلندية قد حاولت خلال معارك شنق قلعة احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، إلا أن المحاولة باءت بالفشل. أردوغان وشتوكر يبحثان تعزيز التعاون التركي النمساوي في أنقرة. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ومستشار النمسا كريستيان شتوكر أمس الاثنين في العاصمة أنقرة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في عدد من المجالات. وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك إن البلدين يمتلكان إمكانات مهمة للتعاون في الطاقة الخضراء والمعادن الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة والنقل والصناعات الدفاعية، مؤكدا أهمية التعاون في تعزيز مشروع الممر الأوسط. وأشار أردوغان إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.5 مليار دولار عام 2025، معربا عن تطلعه لرفعه إلى 5 مليارات دولار هذا العام. وشدد أردوغان على أن ضمان وحدة الأراضي السورية يظل من أهدافنا ذات الأولوية، ونولي أهمية لمساهمة النمسا في عملية إعادة إعمار سوريا. من جانبه قال شتوكر إن لتركيا صوتا وازنا ومؤثرا في قضايا الشرق الأوسط، مشيدا بجهودها في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وأكد أن تركيا تمثل دورة محورية بالنسبة إلى النمسا والاتحاد الأوروبي في قضايا الأمن والهجرة، مشيرا إلى التعاون بين البلدين في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة. كما استقبل رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش شتوكر في مقر البرلمان، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والبرلمانية والقضايا الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية تطوير التعاون بين البلدين.

نائب محافظ الحسكة اتخاذ إجراءات قانونية بحق مثيري الشغب. أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي

0: أمس الاثنين اتخاذ إجراءات قانونية بحق مثيري الشغب، مشيرا إلى توقيف عدد منهم في عدة مناطق على خلفية أعمال تكسير واعتداءات وإثارة للفتنة في الحسكة ورأس العين. وقال الهلالي إن أكثر من 400 عائلة عادت إلى ريف رأس العين بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بالتوازي مع إزالة الألغام ومخلفات الحرب وفتح الطرق الرئيسية، مؤكدا استمرار العمل لتأمين عودة المزيد من الأهالي بشكل آمن وكريم. وكانت قيادة الأمن الداخلي في الحسكة أوضحت أن وحداتها تدخلت لفض مشاجرة في مدينة رأس العين إثر عودة عائلات إلى منازلها دون تنسيق مسبق، ما أدى إلى وقوع خلاف مع قاطنيها الحاليين. ونفت القيادة في تصريح للإخبارية السورية صحة الأنباء المتداولة عن تدخل العائلات المهجرة من غويران أو الحسكة لمنع العائدين من دخول منازلهم. وفي سياق متصل، اعتدى عدد من الخارجين عن القانون على مبنى إدارة منطقة عين العرب في ريف حلب، ما دفع قوات الأمن الداخلي إلى تعزيز انتشارها وملاحقة المعتدين والحفاظ على الأمن والممتلكات. وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في حلب فرض حظر تجوال مؤقت في مدينة عين العرب حتى إشعار آخر، داعية الأهالي إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع القوات الأمنية. البرلمان التركي يقر قانونا ضمن مسار تركيا بلا إرهاب. أقر البرلمان التركي مساء أمس الاثنين مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد ضمن مسار تركيا بلا إرهاب ليصبح قانونا نافذا. وينظم القانون إجراءات تأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ بعض أحكام الإدانة بعد تأكد الأجهزة الأمنية من إنهاء تنظيم PKK الإرهابي وجوده الفعلي وتسليم أسلحته وذخائره، ونشر قرار مجلس الأمن القومي بهذا الشأن في الجريدة الرسمية. وينص القانون على تأجيل التحقيقات والمحاكمات لمدة 5 سنوات للجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاما، و10 سنوات للجرائم التي تتجاوز ذلك أو تستوجب السجن المؤبد، مع استثناء جرائم القتل العمدي وبعض الجرائم المحددة في القانون. وفي حال ارتكاب جرائم إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل يلغى القرار وتستأنف الإجراءات القضائية، بينما تسقط الملاحقة أو تعتبر العقوبة منفذة عند انتهاء مدة التأجيل من دون ارتكاب جريمة جديدة. كما يتيح القانون الاعتراض على قرارات التأجيل وفق الإجراءات والمهل القانونية المحددة. وزير المالية السوري: تقديرات بعودة الإنتاج لمستويات ما قبل الثورة بحلول عام 2030. توقع وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الاثنين نمو الاقتصاد بنسبة 11.3% خلال العام الجاري، وعودة الإنتاج في قطاعات عدة إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول عام 2030. وقال برنية إن إيرادات الموازنة تقارب 8 مليارات دولار خلال عام 2026، مشيرا إلى توجيه الإيرادات الاستثنائية نحو مشاريع استثمارية في المناطق المتضررة ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة. وأوضح أن المنظومة الضريبية الجديدة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، متوقعا عرضها على مجلس الشعب ودخولها حيز التنفيذ مطلع عام 2027. مذكرة تفاهم سورية سعودية لدراسة إنشاء مزارع ومعامل للأعلاف بسوريا. وقع وزير الزراعة السوري المهندس باسل حافظ السويدان ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأعلاف السعودية عماد عبد القادر المهيدب أمس الاثنين في دمشق مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء مزارع ومعامل لإنتاج الأعلاف في سوريا. وتهدف المذكرة إلى دراسة إنشاء مزارع للمحاصيل العلفية في المنطقة الشرقية باستخدام أنظمة الري المحوري والخطي على مساحة تقديرية تصل إلى 30,000 هكتار، وربطها بمعامل لإنتاج الأعلاف ومرافق للتصنيع والخدمات اللوجستية. وتأتي المذكرة في إطار بحث فرص الاستثمار الزراعي وتعزيز التعاون في مجالات التنمية والري الحديث وخاصة في المناطق الشرقية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي ورئيس مجلس التعليم العالي التركي البروفيسور أيرول أوزفار في 6 آب في أنقرة اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الشراكة الأكاديمية والتعاون العلمي والبحثي بين البلدين. وقال الوزير مروان الحلبي في تدوينة عبر منصة إكس إن المباحثات الرسمية تناولت تعزيز التعاون بين الجامعات السورية والتركية وتبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير برامج البحث العلمي والجودة والاعتمادية، إلى جانب توسيع آفاق الشراكات العلمية بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين. وأعرب الحلبي عن تقدير الجمهورية العربية السورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدور الذي اطلعت به تركيا بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في دعم قطاع التعليم العالي خلال سنوات الثورة السورية، خاصة من خلال إحداث فروع للجامعات التركية في الشمال السوري، ما مكن عشرات الآلاف من الطلبة السوريين من مواصلة تعليمهم الجامعي في أصعب الظروف، وأسهم في الحفاظ على استمرارية مسيرتهم الأكاديمية. وأكد الحلبي أن التعاون يجسد عمق العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، مشيرا إلى أن معالجة الملفات المشتركة ستتم بروح الشراكة والتنسيق الكامل مع الجانب التركي، بما يحفظ حقوق الطلبة ويصون الجهود الكبيرة التي بذلت في خدمة التعليم العالي، ويفتح آفاقا أوسع للتعاون العلمي والأكاديمي خلال المرحلة المقبلة. وفي نهاية تموز الفائت بحث الوزير الحلبي مع منسق برامج زراعة الأعضاء في كلية الطب البشري بجامعة أنطاكيا إعداد اتفاقية لإنشاء مركز متخصص لزراعة الأعضاء تابع للجامعة داخل سوريا. وأكد الجانبان أن إنشاء المركز يوفر بيئة تدريبية عالية المستوى لطلاب كليات الطب والاختصاصات الطبية، ويعزز دور الجامعات في دعم القطاع الصحي وتطوير خدماته المتقدمة.

كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي في اختتام زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وأشار الحلبي في تدوينة عبر حسابه بمنصة إكس السبت 8 آب إلى أن ملف جامعات الشمال السوري من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي. وقال الحلبي إن مجلس التعليم العالي التركي رحب بإجراءات الوزارة لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وتنظيم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأوضح أن مجلس التعليم العالي التركي أبدى استعداده للتعاون الكامل مع الوزارة لإنهاء الملف بشكل نهائي عبر لجنة مشتركة تدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة بما يحقق المصلحة الأكاديمية ويحفظ حقوق جميع الطلبة. وبين الحلبي أن اللجنة ستضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي، على أن تبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري لاستكمال الإجراءات اللازمة وإغلاق الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم في سوريا. وأكد أن جميع المقترحات والقرارات التي ستخرج بها اللجنة ستنطلق من مصلحة الطلبة وتهدف إلى استقرار مسيرتهم التعليمية وضمان جودة التعليم وتعزيز الاعتراف الأكاديمي بما ينسجم مع رؤية الدولة السورية في بناء منظومة تعليم عال حديثة. وأشاد الحلبي بالروح الإيجابية التي لمسها لدى مجلس التعليم العالي التركي واستعداده للتعاون المشترك، معتبرا أن الزيارة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي بين الجانبين قائمة على الحوار والتنسيق والشراكة. ولفت إلى أن الزيارة تضمنت إلى جانب الاجتماع مع مجلس التعليم العالي التركي جولات ميدانية شملت جامعات حكومية عدة في أنقرة للاطلاع على تجاربها الأكاديمية ومراكزها البحثية وبحث فرص التعاون في تطوير التعليم والبحث العلمي

مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يحيي

الذكرى الحادية عشرة بعد المئة لانتصار أنافرتالار. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين الذكرى السنوية الحادية عشرة بعد المئة لانتصار أنافرتالار الذي حققته القوات العثمانية على قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى. وقال أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال إنه يستذكر بالرحمة والامتنان الشهداء والمحاربين الأبطال وفي مقدمتهم مصطفى كمال. ووقعت معركة أنافرتالار في العاشر من آب عام 1915 بقيادة مصطفى كمال، وأسهم الانتصار العثماني في وقف تقدم الحلفاء وشكل محطة حاسمة في معارك شنق قلعة. وكانت قوات بريطانية وفرنسية وأسترالية ونيوزلندية قد حاولت خلال معارك شنق قلعة احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، إلا أن المحاولة باءت بالفشل. أردوغان وشتوكر يبحثان تعزيز التعاون التركي النمساوي في أنقرة. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ومستشار النمسا كريستيان شتوكر أمس الاثنين في العاصمة أنقرة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في عدد من المجالات. وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك إن البلدين يمتلكان إمكانات مهمة للتعاون في الطاقة الخضراء والمعادن الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة والنقل والصناعات الدفاعية، مؤكدا أهمية التعاون في تعزيز مشروع الممر الأوسط. وأشار أردوغان إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.5 مليار دولار عام 2025، معربا عن تطلعه لرفعه إلى 5 مليارات دولار هذا العام. وشدد أردوغان على أن ضمان وحدة الأراضي السورية يظل من أهدافنا ذات الأولوية، ونولي أهمية لمساهمة النمسا في عملية إعادة إعمار سوريا. من جانبه قال شتوكر إن لتركيا صوتا وازنا ومؤثرا في قضايا الشرق الأوسط، مشيدا بجهودها في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وأكد أن تركيا تمثل دورة محورية بالنسبة إلى النمسا والاتحاد الأوروبي في قضايا الأمن والهجرة، مشيرا إلى التعاون بين البلدين في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة. كما استقبل رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش شتوكر في مقر البرلمان، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والبرلمانية والقضايا الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية تطوير التعاون بين البلدين.

نائب محافظ الحسكة اتخاذ إجراءات قانونية بحق مثيري الشغب. أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أمس الاثنين اتخاذ إجراءات قانونية بحق مثيري الشغب، مشيرا إلى توقيف عدد منهم في عدة مناطق على خلفية أعمال تكسير واعتداءات وإثارة للفتنة في الحسكة ورأس العين. وقال الهلالي إن أكثر من 400 عائلة عادت إلى ريف رأس العين بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بالتوازي مع إزالة الألغام ومخلفات الحرب وفتح الطرق الرئيسية، مؤكدا استمرار العمل لتأمين عودة المزيد من الأهالي بشكل آمن وكريم. وكانت قيادة الأمن الداخلي في الحسكة أوضحت أن وحداتها تدخلت لفض مشاجرة في مدينة رأس العين إثر عودة عائلات إلى منازلها دون

0: دون تنسيق مسبق، ما أدى إلى وقوع خلاف مع قاطنيها الحاليين. ونفت القيادة في تصريح للإخبارية السورية صحة الأنباء المتداولة عن تدخل العائلات المهجرة من غويران أو الحسكة لمنع العائدين من دخول منازلهم. وفي سياق متصل، اعتدى عدد من الخارجين عن القانون على مبنى إدارة منطقة عين العرب في ريف حلب، ما دفع قوات الأمن الداخلي إلى تعزيز انتشارها وملاحقة المعتدين والحفاظ على الأمن والممتلكات. وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في حلب فرض حظر تجوال مؤقت في مدينة عين العرب حتى إشعار آخر، داعية الأهالي إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع القوات الأمنية. البرلمان التركي يقر قانونا ضمن مسار تركيا بلا إرهاب. أقر البرلمان التركي مساء أمس الاثنين مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد ضمن مسار تركيا بلا إرهاب ليصبح قانونا نافذا. وينظم القانون إجراءات تأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ بعض أحكام الإدانة بعد تأكد الأجهزة الأمنية من إنهاء تنظيم PKK الإرهابي وجوده الفعلية وتسليم أسلحته وذخائره، ونشر قرار مجلس الأمن القومي بهذا الشأن في الجريدة الرسمية. وينص القانون على تأجيل التحقيقات والمحاكمات لمدة 5 سنوات للجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاما، و10 سنوات للجرائم التي تتجاوز ذلك أو تستوجب السجن المؤبد، مع استثناء جرائم القتل العمدي وبعض الجرائم المحددة في القانون. وفي حال ارتكاب جرائم إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل يلغى القرار وتستأنف الإجراءات القضائية، بينما تسقط الملاحقة أو تعتبر العقوبة منفذة عند انتهاء مدة التأجيل من دون ارتكاب جريمة جديدة. كما يتيح القانون الاعتراض على قرارات التأجيل وفق الإجراءات والمهل القانونية المحددة. وزير المالية السوري: تقديرات بعودة الإنتاج لمستويات ما قبل الثورة بحلول عام 2030. توقع وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الاثنين نمو الاقتصاد بنسبة 11.3% خلال العام الجاري، وعودة الإنتاج في قطاعات عدة إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول عام 2030. وقال برنية: إن إيرادات الموازنة تقارب 8 مليارات دولار خلال عام 2026، مشيرا إلى توجيه الإيرادات الاستثنائية نحو مشاريع استثمارية في المناطق المتضررة ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة. وأوضح أن المنظومة الضريبية الجديدة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، متوقعا عرضها على مجلس الشعب ودخولها حيز التنفيذ مطلع عام 2027. مذكرة تفاهم سورية سعودية لدراسة إنشاء مزارع ومعامل للأعلاف بسوريا. وقع وزير الزراعة السوري المهندس باسل حافظ السويدان ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأعلاف السعودية عماد عبد القادر المهيدب أمس الاثنين في دمشق مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء مزارع ومعامل لإنتاج الأعلاف في سوريا. وتهدف المذكرة إلى دراسة إنشاء مزارع للمحاصيل العلفية في المنطقة الشرقية باستخدام أنظمة الري المحوري والخطي على مساحة تقديرية تصل إلى 30,000 هكتار، وربطها بمعامل لإنتاج الأعلاف ومرافق للتصنيع والخدمات اللوجستية. وتأتي المذكرة في إطار بحث فرص الاستثمار الزراعي وتعزيز التعاون في مجالات التنمية والري الحديث وخاصة في المناطق الشرقية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحزن يقلق والتجمل يردع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. النوم بعد أبي شجاع نافر، والليل معي والكواكب ظلع. إني لأجبن من فراق أحبتي، وتحس نفسي بالحمام فأشجع. ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع. تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع. ولمن يغالط في الحقائق نفسه، ويسومها طلب المحال فتطمع. أين الذي الهرمان من بنيانه؟ أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع. تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع.

لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع كنا نظن دياره مملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع المجد أخسر والمكارم صفقة من أن يعيش بها الكريم الأروع والناس أنزل في زمانك منزلا.

من أن تعايشهم وقدرك أرفع. برد حشايا إن استطعت بلفظة، برد حشايا إن استطعت بلفظة، فلقد تضر إذا تشاء وتنفع. ما كان منك إلى خليل قبلها ما يستراب به ولا ما يوجع. ولقد أراك وما تلم ملمة إلا نفاها عنك قلب أصمع، ويد كأن قتالها ونوالها فرض يحق عليك وهو تبرع. يا من يبدل كل يوم حلة، أنا رضيت بحلة لا تنزع. يا من يبدل كل يوم حلة، أنا رضيت بحلة لا تنزع. ما زلت تخلعها على من شاءها حتى لبست اليوم ما لا تخلع. ما زلت تدفع كل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يدفع. فظللت تنظر لا رماحك شرع فيما عراك ولا سيوفك قطع. بأبي الوحيد وجيشه متكاثر يبكي ومن شر السلاح الأدمع. وإذا حصلت من السلاح على البكا فحشاك رعت به وخدك تقرع. وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب الأبقع. من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع. ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيع. ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيع.

قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل لؤم برقع. أيموت مثل أبي شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصي الأوكع؟ أيد مقطعة حوالي رأسه وقفا يصيح بها ألاما يصفع. أبقيت أكذب كاذب أبقيته وأخذت أصدق من يقول ويسمع. وتركت أنت نريحة مذمومة وسلبت أطيب ريحة تتضوع. فاليوم قر لكل وحش نافر دمه وكان كأنه يتطلع. وتصالحت ثمر السياط وخيله وأوت إليها سوقها والأذرع. وعفى الطراد فلا سنان راعف فوق القناة ولا حسام يلمع. ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع ومودع. من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسيفه في كل قوم مرتع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. أو حل في روم ففيها قيصر أو حل في عرب ففيها تبع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا

0: أربع.
1: لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. المتنبي أحمد بن الحسين.

Anna!

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يحيي الذكرى 11% لانتصار أنافرتالار. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين الذكرى السنوية 11% لانتصار أنافرتالار الذي حققته القوات العثمانية على قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى. وقال أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال إنه يستذكر بالرحمة والامتنان الشهداء والمحاربين الأبطال وفي مقدمتهم مصطفى كمال. ووقعت معركة أنافرتالار في العاشر من آب عام 1900

15 بقيادة مصطفى كمال، وأسهم الانتصار العثماني في وقف تقدم الحلفاء وشكل محطة حاسمة في معارك شنق قلعة. وكانت قوات بريطانية وفرنسية وأسترالية ونيوزلندية قد حاولت خلال معارك شنق قلعة احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، إلا أن المحاولة باءت بالفشل. أردوغان وشتوكر يبحثان تعزيز التعاون التركي النمساوي في أنقرة. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ومستشار النمسا كريستيان شتوكر أمس الاثنين في العاصمة أنقرة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في عدد من المجالات. وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك إن البلدين يمتلكان إمكانات مهمة للتعاون في الطاقة الخضراء والمعادن الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة والنقل والصناعات الدفاعية، مؤكدا أهمية التعاون في تعزيز مشروع الممر الأوسط. وأشار أردوغان إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.5 مليار دولار عام 2025، معربا عن تطلعه لرفعه إلى 5 مليارات دولار هذا العام. وشدد أردوغان على أن ضمان وحدة الأراضي السورية يظل من أهدافنا ذات الأولوية، ونولي أهمية لمساهمة النمسا في عملية إعادة إعمار سوريا. من جانبه قال شتوكر إن لتركيا صوتا وازنا ومؤثرا في قضايا الشرق الأوسط، مشيدا بجهودها في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وأكد أن تركيا تمثل دورة محورية بالنسبة إلى النمسا والاتحاد الأوروبي في قضايا الأمن والهجرة، مشيرا إلى التعاون بين البلدين في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة. كما استقبل رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش شتوكر في مقر البرلمان، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والبرلمانية والقضايا الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية تطوير التعاون بين البلدين.

نائب محافظ الحسكة اتخاذ إجراءات قانونية بحق مثيري الشغب. أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أمس الاثنين اتخاذ إجراءات قانونية بحق مثيري الشغب، مشيرا إلى توقيف عدد منهم في عدة مناطق على خلفية أعمال تكسير واعتداءات وإثارة للفتنة في الحسكة ورأس العين. وقال الهلالي إن أكثر من 400 عائلة عادت إلى ريف رأس العين بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بالتوازي مع إزالة الألغام ومخلفات الحرب وفتح الطرق الرئيسية، مؤكدا استمرار العمل لتأمين عودة المزيد من الأهالي بشكل آمن وكريم. وكانت قيادة الأمن الداخلي في الحسكة أوضحت أن وحداتها تدخلت لفض مشاجرة في مدينة رأس العين إثر عودة عائلات إلى منازلها دون تنسيق مسبق، ما أدى إلى وقوع خلاف مع قاطنيها الحاليين. ونفت القيادة في تصريح للإخبارية السورية صحة الأنباء المتداولة عن تدخل العائلات المهجرة من غويران أو الحسكة لمنع العائدين من دخول منازلهم. وفي سياق متصل، اعتدى عدد من الخارجين عن القانون على مبنى إدارة منطقة عين العرب في ريف حلب، ما دفع قوات الأمن الداخلي إلى تعزيز انتشارها وملاحقة المعتدين والحفاظ على الأمن والممتلكات. وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في حلب فرض حظر تجوال مؤقت في مدينة عين العرب حتى إشعار آخر.

0: داعية الأهالي إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع القوات الأمنية. البرلمان التركي يقر قانونا ضمن مسار تركيا بلا إرهاب. أقر البرلمان التركي مساء أمس الاثنين مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد ضمن مسار تركيا بلا إرهاب ليصبح قانونا نافذا. وينظم القانون إجراءات تأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ بعض أحكام الإدانة بعد تأكد الأجهزة الأمنية من إنهاء تنظيم بيكيكي الإرهابي وجوده الفعلية وتسليم أسلحته وذخائره ونشر قرار مجلس الأمن القومي بهذا الشأن في الجريدة الرسمية. وينص القانون على تأجيل التحقيقات والمحاكمات لمدة 5 سنوات للجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاما و10 سنوات للجرائم التي تتجاوز ذلك أو تستوجب السجن المؤبد مع استثناء جرائم القتل العمدي وبعض الجرائم المحددة في القانون. وفي حال ارتكاب جرائم إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل يلغى القرار وتستأنف الإجراءات القضائية بينما تسقط الملاحقة أو تعتبر العقوبة منفذة عند انتهاء مدة التأجيل من دون ارتكاب جريمة جديدة. كما يتيح القانون الاعتراض على قرارات التأجيل وفق الإجراءات والمهل القانونية المحددة. وزير المالية السوري: تقديرات بعودة الإنتاج لمستويات ما قبل الثورة بحلول عام 2030. توقع وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الاثنين نمو الاقتصاد بنسبة 11.3% خلال العام الجاري وعودة الإنتاج في قطاعات عدة إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول عام 2030. وقال برنية: إن إيرادات الموازنة تقارب 8 مليارات دولار خلال عام 2026، مشيرا إلى توجيه الإيرادات الاستثنائية نحو مشاريع استثمارية في المناطق المتضررة ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة. وأوضح أن المنظومة الضريبية الجديدة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، متوقعا عرضها على مجلس الشعب ودخولها حيز التنفيذ مطلع عام 2027. مذكرة تفاهم سورية سعودية لدراسة إنشاء مزارع ومعامل للأعلاف بسوريا. وقع وزير الزراعة السوري المهندس باسل حافظ السويدان ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأعلاف السعودية عماد عبد القادر المهيدب أمس الاثنين في دمشق مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء مزارع ومعامل لإنتاج الأعلاف في سوريا. وتهدف المذكرة إلى دراسة إنشاء مزارع للمحاصيل العلفية في المنطقة الشرقية باستخدام أنظمة الري المحوري والخطي على مساحة تقديرية تصل إلى 30,000 هكتار وربطها بمعامل لإنتاج الأعلاف ومرافق للتصنيع والخدمات اللوجستية. وتأتي المذكرة في إطار بحث فرص الاستثمار الزراعي وتعزيز التعاون في مجالات التنمية والري الحديث وخاصة في المناطق الشرقية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على

رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يحيي الذكرى 110 لانتصار أنافرتالار. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين الذكرى السنوية 110 لانتصار أنافرتالار الذي حققته القوات العثمانية على قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى. وقال أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال إنه يستذكر بالرحمة والامتنان الشهداء والمحاربين الأبطال وفي مقدمتهم مصطفى كمال. ووقعت معركة أنافرتالار في 1915 بقيادة مصطفى كمال، وأسهم الانتصار العثماني في وقف تقدم الحلفاء وشكل محطة حاسمة في معارك شنق قلعة. وكانت قوات بريطانية وفرنسية وأسترالية ونيوزلندية قد حاولت خلال معارك شنق قلعة احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، إلا أن المحاولة باءت بالفشل. أردوغان وشتوكر يبحث

التركي النمساوي في أنقرة. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ومستشار النمسا كريستيان شتوكر أمس الاثنين في العاصمة أنقرة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في عدد من المجالات. وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك إن البلدين يمتلكان إمكانات مهمة للتعاون في الطاقة الخضراء والمعادن الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة والنقل والصناعات الدفاعية، مؤكدا أهمية التعاون في تعزيز مشروع الممر الأوسط. وأشار أردوغان إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.5 مليار دولار عام 2025، معربا عن تطلعه لرفعه إلى 5 مليارات دولار هذا العام. وشدد أردوغان على أن ضمان وحدة الأراضي السورية يظل من أهدافنا ذات الأولوية، ونولي أهمية لمساهمة النمسا في عملية إعادة إعمار سوريا. من جانبه قال شتوكر إن لتركيا صوتا وازنا ومؤثرا في قضايا الشرق الأوسط، مشيدا بجهودها في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وأكد أن تركيا تمثل دورة محورية بالنسبة إلى النمسا والاتحاد الأوروبي في قضايا الأمن والهجرة، مشيرا إلى التعاون بين البلدين في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة. كما استقبل رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش شتوكر في مقر البرلمان، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والبرلمانية والقضايا الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية تطوير التعاون بين البلدين.

نائب محافظ الحسكة اتخاذ إجراءات قانونية بحق مثيري الشغب. أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أمس الاثنين اتخاذ إجراءات قانونية بحق مثيري الشغب، مشيرا إلى توقيف عدد منهم في عدة مناطق على خلفية أعمال تكسير واعتداءات وإثارة للفتنة في الحسكة ورأس العين. وقال الهلالي إن أكثر من 400 عائلة عادت إلى ريف رأس العين بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بالتوازي مع إزالة الألغام ومخلفات الحرب وفتح الطرق الرئيسية، مؤكدا استمرار العمل لتأمين عودة المزيد من الأهالي بشكل آمن وكريم. وكانت قيادة الأمن الداخلي في الحسكة أوضحت أن وحداتها تدخلت لفض مشاجرة في مدينة رأس العين إثر عودة عائلات إلى منازلها دون تنسيق مسبق، ما أدى إلى وقوع خلاف مع قاطنيها الحاليين. ونفت القيادة في تصريح للإخبارية السورية صحة الأنباء المتداولة عن تدخل العائلات المهجرة من غويران أو الحسكة لمنع العائدين من دخول منازلهم. وفي سياق متصل، اعتدى عدد من الخارجين عن القانون على مبنى إدارة منطقة عين العرب في ريف حلب، ما دفع قوات الأمن الداخلي إلى تعزيز انتشارها وملاحقة المعتدين والحفاظ على الأمن والممتلكات. وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في حلب فرض حظر تجوال مؤقت في مدينة عين العرب حتى إشعار آخر، داعية الأهالي إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع القوات الأمنية. البرلمان التركي يقر قانونا ضمن مسار تركيا بلا إرهاب. أقر البرلمان التركي مساء أمس الاثنين مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي

0: ضمن مسار تركيا بلا إرهاب ليصبح قانونا نافذا. وينظم القانون إجراءات تأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ بعض أحكام الإدانة بعد تأكد الأجهزة الأمنية من إنهاء تنظيم PKK الإرهابي وجوده الفعلية وتسليم أسلحته وذخائره، ونشر قرار مجلس الأمن القومي بهذا الشأن في الجريدة الرسمية. وينص القانون على تأجيل التحقيقات والمحاكمات لمدة 5 سنوات للجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاما، و10 سنوات للجرائم التي تتجاوز ذلك أو تستوجب السجن المؤبد، مع استثناء جرائم القتل العمدي وبعض الجرائم المحددة في القانون. وفي حال ارتكاب جرائم إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل يلغى القرار وتستأنف الإجراءات القضائية، بينما تسقط الملاحقة أو تعتبر العقوبة منفذة عند انتهاء مدة التأجيل من دون ارتكاب جريمة جديدة. كما يتيح القانون الاعتراض على قرارات التأجيل وفق الإجراءات والمهل القانونية المحددة. وزير المالية السوري: تقديرات بعودة الإنتاج لمستويات ما قبل الثورة بحلول عام 2030. توقع وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الاثنين نمو الاقتصاد بنسبة 11.3% خلال العام الجاري، وعودة الإنتاج في قطاعات عدة إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول عام 2030. وقال برنية إن إيرادات الموازنة تقارب 8 مليارات دولار خلال عام 2026، مشيرا إلى توجيه الإيرادات الاستثنائية نحو مشاريع استثمارية في المناطق المتضررة ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة. وأوضح أن المنظومة الضريبية الجديدة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، متوقعا عرضها على مجلس الشعب ودخولها حيز التنفيذ مطلع عام 2027. مذكرة تفاهم سورية سعودية لدراسة إنشاء مزارع ومعامل للأعلاف بسوريا. وقع وزير الزراعة السوري المهندس باسل حافظ السويدان ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأعلاف السعودية عماد عبد القادر المهيدب أمس الاثنين في دمشق مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء مزارع ومعامل لإنتاج الأعلاف في سوريا. وتهدف المذكرة إلى دراسة إنشاء مزارع للمحاصيل العلفية في المنطقة الشرقية باستخدام أنظمة الري المحوري والخطي على مساحة تقديرية تصل إلى 30,000 هكتار، وربطها بمعامل لإنتاج الأعلاف ومرافق للتصنيع والخدمات اللوجستية. وتأتي المذكرة في إطار بحث فرص الاستثمار الزراعي وتعزيز التعاون في مجالات التنمية والري الحديث وخاصة في المناطق الشرقية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: دائما.
1: ومنسعد المختار ليش هيك؟ بقول لك يا ابني الدنيا هيك، ولك لا نحن عاملينها هيك.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يحيي الذكرى 11 لانتصار أنفرتالار. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين الذكرى السنوية 11 لانتصار أنفرتالار الذي حققته القوات العثمانية على قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى. وقال أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال إنه يستذكر بالرحمة والامتنان الشهداء والمحاربين الأبطال وفي مقدمتهم مصطفى كمال. ووقعت معركة أنفرتالار في 10 من آب عام 1915 بقيادة مصطفى كمال، وأسهم الانتصار العثماني في وقف تقدم الحلفاء وشكل محطة حاسمة في معارك شنق قلعة. وكانت قوات بريطانية وفرنسية وأسترالية ونيوزلندية قد حاولت خلال معارك شنق قلعة احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، إلا أن المحاولة باءت بالفشل. أردوغان وشتوكر يبحثان تعزيز التعاون التركي النمساوي في أنقرة. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ومستشار النمسا كريستيان شتوكر أمس الاثنين في العاصمة أنقرة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في عدد من المجالات. وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك إن البلدين يمتلكان إمكانات مهمة للتعاون في الطاقة الخضراء والمعادن الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة والنقل والصناعات الدفاعية، مؤكدا أهمية التعاون في تعزيز مشروع الممر الأوسط. وأشار أردوغان إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.5 مليار دولار عام 2025، معربا عن تطلعه لرفعه إلى 5 مليارات دولار هذا العام. وشدد أردوغان على أن ضمان وحدة الأراضي السورية يظل من أهدافنا ذات الأولوية، ونولي أهمية لمساهمة النمسا في عملية إعادة إعمار سوريا. من جانبه قال شتوكر إن لتركيا صوتا وازنا ومؤثرا في قضايا الشرق الأوسط، مشيدا بجهودها في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وأكد أن تركيا تمثل دورة محورية بالنسبة إلى النمسا والاتحاد الأوروبي في قضايا الأمن والهجرة، مشيرا إلى التعاون بين البلدين في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة. كما استقبل رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش شتوكر في مقر البرلمان، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والبرلمانية والقضايا الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية تطوير التعاون بين البلدين.

نائب محافظ الحسكة اتخاذ إجراءات قانونية بحق مثيري الشغب. أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أمس الاثنين اتخاذ إجراءات قانونية بحق مثيري الشغب، مشيرا إلى توقيف عدد منهم في عدة مناطق على خلفية أعمال تكسير واعتداءات وإثارة للفتنة في الحسكة ورأس العين. وقال الهلالي إن أكثر من 400 عائلة عادت إلى ريف رأس العين بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بالتوازي مع إزالة الألغام ومخلفات الحرب وفتح الطرق الرئيسية، مؤكدا استمرار العمل لتأمين عودة المزيد من الأهالي بشكل آمن وكريم. وكانت قيادة الأمن الداخلي في الحسكة أوضحت أن وحداتها تدخلت لفض مشاجرة في مدينة رأس العين إثر عودة عائلات إلى منازلها دون تنسيق مسبق، ما أدى إلى وقوع خلاف مع قاطنيها الحاليين. ونفت القيادة في تصريح للإخبارية السورية صحة الأنباء المتداولة عن تدخل العائلات المهجرة من غويران أو الحسكة لمنع العائدين من دخول منازلهم. وفي سياق متصل، اعتدى عدد من الخارجين عن القانون على مبنى إدارة منطقة عين العرب في ريف حلب، ما دفع قوات الأمن الداخلي إلى تعزيز انتشارها وملاحقة المعتدين والحفاظ على الأمن والممتلكات. وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في حلب فرض حظر تجوال مؤقت في مدينة عين العرب حتى إشعار آخر، داعية الأهالي إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع القوات الأمنية. البرلمان التركي يقر قانونا ضمن مسار تركيا بلا إرهاب. أقر البرلمان التركي مساء أمس الاثنين مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد ضمن مسار تركيا بلا إرهاب ليصبح قانونا نافذا. وينظم القانون إجراءات تأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ بعض أحكام الإدانة بعد تأكد الأجهزة الأمنية من إنهاء تنظيم PKK الإرهابي وجوده الفعلي وتسليم أسلحته وذخائره، ونشر قرار مجلس الأمن القومي بهذا الشأن في الجريدة الرسمية. وينص القانون على تأجيل التحقيقات والمحاكمات لمدة 5 سنوات للجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاما، و10 سنوات للجرائم التي تتجاوز ذلك أو تستوجب السجن المؤبد، مع استثناء جرائم القتل العمدي وبعض الجرائم المحددة.

0: في القانون، وفي حال ارتكاب جرائم إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل يلغى القرار وتستأنف الإجراءات القضائية، بينما تسقط الملاحقة أو تعتبر العقوبة منفذة عند انتهاء مدة التأجيل من دون ارتكاب جريمة جديدة. كما يتيح القانون الاعتراض على قرارات التأجيل وفق الإجراءات والمهل القانونية المحددة. وزير المالية السوري: تقديرات بعودة الإنتاج لمستويات ما قبل الثورة بحلول عام 2030. توقع وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الاثنين نمو الاقتصاد بنسبة 11.3% خلال العام الجاري، وعودة الإنتاج في قطاعات عدة إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول عام 2030. وقال برنية إن إيرادات الموازنة تقارب 8 مليارات دولار خلال عام 2026، مشيرا إلى توجيه الإيرادات الاستثنائية نحو مشاريع استثمارية في المناطق المتضررة ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة. وأوضح أن المنظومة الضريبية الجديدة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، متوقعا عرضها على مجلس الشعب ودخولها حيز التنفيذ مطلع عام 2027. مذكرة تفاهم سورية سعودية لدراسة إنشاء مزارع ومعامل للأعلاف بسوريا. وقع وزير الزراعة السوري المهندس باسل حافظ السويدان ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأعلاف السعودية عماد عبد القادر المهيدب أمس الاثنين في دمشق مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء مزارع ومعامل لإنتاج الأعلاف في سوريا. وتهدف المذكرة إلى دراسة إنشاء مزارع للمحاصيل العلفية في المنطقة الشرقية باستخدام أنظمة الري المحوري والخطي على مساحة تقديرية تصل إلى 30,000 هكتار، وربطها بمعامل لإنتاج الأعلاف ومرافق للتصنيع والخدمات اللوجستية. وتأتي المذكرة في إطار بحث فرص الاستثمار الزراعي وتعزيز التعاون في مجالات التنمية والري الحديث وخاصة في المناطق الشرقية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة مجرمين فارين. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الثلاثاء 11 آب بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة متهمين فارين بعد إدانتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وجاء الحكم خلال الجلسة 9 المخصصة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب والمتهمين الفارين. وأوضح رئيس المحكمة القاضي فخر الدين العريان أن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في جرائم ضد المدنيين في درعا عقب بداية الثورة السورية. وأدانت المحكمة بشار الأسد بالقتل العمد والقصد لأكثر من شخص بينهم أطفال والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكمت عليه بالإعدام. كما حكمت بالإعدام على عاطف نجيب وعلى ماهر الأسد وفهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي مهيوب ووفيق الناصر وطلال العسيمي بتهم القتل العمدي والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت.

الرئيس الفلسطيني يزور تركيا تلبية لدعوة أردوغان. يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء 11 من آب زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وتستمر الزيارة حتى الخميس، فيما يلتقي عباس وأردوغان الأربعاء في العاصمة أنقرة. ومن المقرر أن تتناول المباحثات آخر التطورات في فلسطين والعلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية.

أدانت سوريا ثلاثاء 11 من آب إعلان كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان أصدرته إن الموقف الكولومبي يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. وشددت الخارجية على رفض استمرار اعتداءات وتوغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكدة مواصلة استخدام الوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وزير الداخلية السوري صدور أحكام إعدام مرتكبي جرائم بحق الشعب السوري خطوة تاريخية لإنصاف الضحايا.

اعتبر وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن صدور الأحكام بحق مجرمي النظام البائدي يمثل خطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات. وقال خطاب في تدوينة عبر منصة إكس الثلاثاء 11 من آب: اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين، مبارك للشعب السوري. وأضاف: ماضون في ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم حتى ينال جزاءه العادل، رحم الله الشهداء وجبر مصاب ذويهم. من جهته أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن حكم الإعدام الصادر بحق عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري، مشددا على ألا أحد فوق القانون. وأوضح الويس أن الحكم سينتقل إلى محكمة النقض باعتبارها أعلى جهة قضائية في سوريا، مشيرا إلى أن للمتهم حق الطعن بالحكم خلال مدة أقصاها 30 يوما. وبين أن تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى استكمال مراحل الطعن والمراجعة والمصادرة.

الذنب الإعدامي بحق بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة آخرين من المتورطين بجرائم بحق السوريين.

رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الصومالي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين العاشر من آب نظيره الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة. وجرى اللقاء في مقر هيئة الأركان العامة التركية عقب مراسم استقبال رسمية وعزف النشيدين الوطنيين للبلدين. وعقب المراسم عقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. وكان العميد إبراهيم محمد محمود قد التقى في وقت سابق وزير الدفاع التركي يشار جولر. الأمن الداخلي السوري يعيد الهدوء إلى مدينة عين العرب شرق حلب. رفعت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب الثلاثاء 11 من آب حظر التجوال في مدينة عين العرب شرق المحافظة بعد انتشار دورياتها في أرجاء المدينة. وأوضحت القيادة أن رفع الحظر جاء بعد التأكد من بسط الأمن وإعادة الهدوء إلى المدينة. وكان عدد من الخارجين عن القانون قد اعتدوا أمس على مبنى إدارة منطقة عين العرب ما استدعى فرض حظر تجوال مؤقت حرصا على سلامة المواطنين. مقتل شابين بانفجار لغم قرب مطار الناصرية بريف دمشق. قتل شابان من أهالي مدينة جيرود بريف دمشق فجر الثلاثاء 11 من آب إثر انفجار لغم أرضي أثناء قيادتهما دراجة نارية في محيط مطار الناصرية بريف دمشق الشمالي الشرقي. واستجابت فرق مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في جيرود للبلاغ ونقلت جثماني الشابين إلى مشفى جيرود الوطني. ودعا المركز الأهالي إلى عدم الاقتراب من المناطق التي شهدت أعمالا عسكرية سابقا والحذر من الأجسام المشبوهة والإبلاغ عنها للجهات المختصة. وتواصل إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية جهودها لمعالجة وإتلاف مخلفات الحرب والألغام المنتشرة في مناطق مختلفة من سوريا.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة مجرمين فارين. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الثلاثاء 11 آب بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة متهمين فارين بعد إدانتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وجاء الحكم خلال الجلسة التاسعة المخصصة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب والمتهمين الفارين. وأوضح رئيس المحكمة القاضي فخر الدين العريان أن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في جرائم ضد المدنيين في درعا عقب بداية الثورة السورية. وأدانت المحكمة بشار الأسد بالقتل العمد والقصد لأكثر من شخص بينهم أطفال والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكمت عليه بالإعدام، كما حكمت بالإعدام على عاطف نجيب وعلى ماهر الأسد وفهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي مهيوب ووفيق الناصر وطلال العسيمي بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت. الرئيس الفلسطيني يزور تركيا تلبية لدعوة أردوغان. يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء 11 آب زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وتستمر الزيارة حتى الخميس، فيما يلتقي عباس وأردوغان الأربعاء في العاصمة أنقرة. ومن المقرر أن تتناول المباحثات آخر التطورات في فلسطين والعلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية. سوريا ترفض اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان. أدانت سوريا الثلاثاء 11 آب إعلان كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان أصدرته إن الموقف الكولومبي

يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. وشددت الخارجية على رفض استمرار اعتداءات وتوغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكدة مواصلة استخدام الوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وزير الداخلية السوري: صدور أحكام إعدام مرتكبي جرائم بحق الشعب السوري خطوة تاريخية لإنصاف الضحايا. اعتبر وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن صدور الأحكام بحق مجرمين نظام البائدي يمثل خطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات. وقال خطاب في تدوينة عبر منصة إكس الثلاثاء 11 آب: اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين، مبارك للشعب السوري. وأضاف: ماضون في ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم حتى ينال جزاءه العادل، رحم الله الشهداء وجبر مصاب ذويهم. من جهته أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن حكم الإعدام الصادر بحق عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري، مشددا على ألا أحد فوق القانون. وأوضح الويس أن الحكم سينتقل إلى محكمة النقض باعتبارها أعلى جهة قضائية في سوريا، مشيرا إلى أن للمتهم حق الطعن بالحكم خلال مدة أقصاها 30 يوما، وبيّن أن تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى استكمال مراحل الطعن والمراجعة والمصادقة المنصوص عليها قانونا. من جانبه اعتبر رئيس الهيئة المركزية للرقابة أن الأحكام تمثل إنصافا للضحايا وذويهم، ورسالة تؤكد أن مرتكبي الجرائم سيواجهون العدالة وأنه لا أحد فوق القانون. كما أكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ أن الأحكام تمثل انتصارا للعدالة وإنصافا لحقوق الضحايا، مشددا على انتهاء زمن الإفلات من العقاب. وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء إصدار أحكام بالإعدام بحق بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة آخرين من المتورطين بجرائم بحق السوريين.

رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الصومالي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين العاشر من آب نظيره الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة. وجرى اللقاء في مقر هيئة الأركان العامة التركية عقب مراسم استقبال رسمية وعزف النشيدين الوطنيين للبلدين. وعقب المراسم عقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. وكان العميد إبراهيم محمد محمود قد التقى في وقت سابق وزير الدفاع التركي يشار جولر. الأمن الداخلي السوري يعيد الهدوء إلى مدينة عين العرب شرق حلب. رفعت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب الثلاثاء 11 من آب حظر التجوال في مدينة عين العرب شرق المحافظة بعد انتشار دورياتها في أرجاء المدينة. وأوضحت القيادة أن رفع الحظر جاء بعد التأكد من بسط الأمن وإعادة الهدوء إلى المدينة. وكان عدد من الخارجين عن القانون قد اعتدوا أمس على مبنى إدارة منطقة عين العرب ما

0: فرض حظر تجوال مؤقت حرصا على سلامة المواطنين. مقتل شابين بانفجار لغم قرب مطار الناصرية بريف دمشق. قتل شابان من أهالي مدينة جيرود بريف دمشق فجر الثلاثاء 11 من آب إثر انفجار لغم أرضي أثناء قيادتهما دراجة نارية في محيط مطار الناصرية بريف دمشق الشمالي الشرقي. واستجابت فرق مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في جيرود للبلاغ ونقلت جثماني الشابين إلى مشفى جيرود الوطني. ودعا المركز الأهالي إلى عدم الاقتراب من المناطق التي شهدت أعمالا عسكرية سابقا والحذر من الأجسام المشبوهة والإبلاغ عنها للجهات المختصة. وتواصل إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية جهودها لمعالجة وإتلاف مخلفات الحرب والألغام المنتشرة في مناطق مختلفة من سوريا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة مجرمين فارين. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الثلاثاء 11 من آب بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة متهمين فارين بعد إدانتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وجاء الحكم خلال الجلسة التاسعة المخصصة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب والمتهمين الفارين. وأوضح رئيس المحكمة القاضي فخر الدين العريان أن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في جرائم ضد المدنيين في درعا عقب بداية الثورة السورية. وأدانت المحكمة بشار الأسد بالقتل العمد والقصد لأكثر من شخص بينهم أطفال والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكمت عليه بالإعدام. كما حكمت بالإعدام على عاطف نجيب وعلى ماهر الأسد وفهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي مهيوب ووفيق الناصر وطلال العسيمي بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت. الرئيس الفلسطيني يزور تركيا تلبية لدعوة أردوغان. يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء 11 من آب زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وتستمر الزيارة حتى الخميس، فيما يلتقي عباس وأردوغان الأربعاء في العاصمة أنقرة. ومن المقرر أن تتناول المباحثات آخر التطورات في فلسطين والعلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية. سوريا ترفض اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان. أدانت سوريا الثلاثاء 11 من آب إعلان كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان أصدرته إن الموقف الكولومبي يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. وشددت الخارجية على رفض استمرار اعتداءات وتوغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكدة مواصلة استخدام الوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وزير الداخلية السوري صدور أحكام إعدام مرتكبي جرائم بحق الشعب السوري خطوة تاريخية لإنصاف الضحايا. اعتبر وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن صدور الأحكام بحق مجرمين نظام البائدي يمثل خطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات. وقال خطاب في تدوينة عبر منصة إكس الثلاثاء 11 من آب: اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين، مبارك للشعب السوري. وأضاف: ماضون في ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم حتى ينال جزاءه العادل، رحم الله الشهداء وجبر مصاب ذويهم. من جهته أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن حكم الإعدام الصادر بحق عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري، مشددا على ألا أحد فوق القانون. وأوضح الويس أن الحكم سينتقل إلى محكمة النقض باعتبارها أعلى جهة قضائية في سوريا، مشيرا إلى أن للمتهم حق الطعن بالحكم خلال مدة أقصاها 30 يوما، وبيّن أن تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى استكمال مراحل الطعن والمراجعة والمصادقة المنصوص عليها قانونا. من جانبه اعتبر رئيس الهيئة المركزية للرقابة أن الأحكام تمثل إنصافا للضحايا وذويهم ورسالة تؤكد أن مرتكبي الجرائم سيواجهون العدالة وأنه لا أحد فوق القانون. كما أكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ أن الأحكام تمثل انتصارا للعدالة وإنصافا لحقوق الضحايا، مشددا على انتهاء زمن الإفلات من العقاب. وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء إصدار أحكام بالإعدام بحق بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة آخرين من المتورطين بجرائم بحق السوريين.

رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الصومالي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين العاشر من آب نظيره الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة. وجرى اللقاء في مقر هيئة الأركان العامة التركية عقب مراسم استقبال رسمية وعزف النشيدين الوطنيين للبلدين. وعقب المراسم عقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. وكان العميد إبراهيم محمد محمود قد التقى في وقت سابق وزير الدفاع التركي يشار جولر. الأمن الداخلي السوري يعيد الهدوء إلى مدينة عين العرب شرق حلب. رفعت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب الثلاثاء 11 من آب حظر التجوال في مدينة عين العرب شرق المحافظة بعد انتشار دورياتها في أرجاء المدينة. وأوضحت القيادة أن رفع الحظر جاء بعد التأكد من بسط الأمن وإعادة الهدوء إلى المدينة. وكان عدد من الخارجين عن القانون قد اعتدوا أمس على مبنى إدارة منطقة عين العرب ما استدعى فرض حظر تجوال مؤقت حرصا على سلامة المواطنين. مقتل شابين بانفجار لغم قرب مطار الناصرية بريف دمشق. قتل شابان من أهالي مدينة جيرود بريف دمشق فجر الثلاثاء 11 من آب إثر انفجار لغم أرضي أثناء قيادتهما دراجة نارية في محيط مطار الناصرية بريف دمشق

0: الشمالي الشرقي، واستجابت فرق مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في جيرود للبلاغ، ونقلت جثماني الشابين إلى مشفى جيرود الوطني، ودعا المركز الأهالي إلى عدم الاقتراب من المناطق التي شهدت أعمالا عسكرية سابقا، والحذر من الأجسام المشبوهة والإبلاغ عنها للجهات المختصة. وتواصل إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية جهودها لمعالجة وإتلاف مخلفات الحرب والألغام المنتشرة في مناطق مختلفة من سوريا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي ورئيس مجلس التعليم العالي التركي البروفيسور أيرو الأزفار في 6 آب في أنقرة اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الشراكة الأكاديمية والتعاون العلمي والبحثي بين البلدين. وقال الوزير مروان الحلبي في تدوينة عبر منصة إكس إن المباحثات الرسمية تناولت تعزيز التعاون بين الجامعات السورية والتركية وتبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير برامج البحث العلمي والجودة والاعتمادية، إلى جانب توسيع آفاق الشراكات العلمية بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين. وأعرب الحلبي عن تقدير الجمهورية العربية السورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدور الذي اطلعت به تركيا بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في دعم قطاع التعليم العالي خلال سنوات الثورة السورية، خاصة من خلال إحداث فروع للجامعات التركية في الشمال السوري، ما مكن عشرات الآلاف من الطلبة السوريين من مواصلة تعليمهم الجامعي في أصعب الظروف، وأسهم في الحفاظ على استمرارية مسيرتهم الأكاديمية. وأكد الحلبي أن التعاون يجسد عمق العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، مشيرا إلى أن معالجة الملفات المشتركة ستتم بروح الشراكة والتنسيق الكامل مع الجانب التركي، بما يحفظ حقوق الطلبة ويصون الجهود الكبيرة التي

بذلت في خدمة التعليم العالي، ويفتح آفاقا أوسع للتعاون العلمي والأكاديمي خلال المرحلة المقبلة. وفي نهاية تموز الفائت، بحث الوزير الحلبي مع منسق برامج زراعة الأعضاء في كلية الطب البشري بجامعة أنطاكيا إعداد اتفاقية لإنشاء مركز متخصص لزراعة الأعضاء تابع للجامعة داخل سوريا. وأكد الجانبان أن إنشاء المركز يوفر بيئة تدريبية عالية المستوى لطلاب كليات الطب والاختصاصات الطبية، ويعزز دور الجامعات في دعم القطاع الصحي وتطوير خدماته المتقدمة.

كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي في اختتام زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وأشار الحلبي في تدوينة عبر حسابه بمنصة إكس السبت 8 آب إلى أن ملف جامعات الشمال السوري من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي. وقال الحلبي إن مجلس التعليم العالي التركي رحب بإجراءات الوزارة لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وتنظيم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأوضح أن مجلس التعليم العالي التركي أبدى استعداده للتعاون الكامل مع الوزارة لإنهاء الملف بشكل نهائي عبر لجنة مشتركة تدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة بما يحقق المصلحة الأكاديمية ويحفظ حقوق جميع الطلبة. وبين الحلبي أن اللجنة ستضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي، على أن تبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري لاستكمال الإجراءات اللازمة وإغلاق الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم في سوريا. وأكد أن جميع المقترحات والقرارات التي ستخرج بها اللجنة ستنطلق من مصلحة الطلبة وتهدف إلى استقرار مسيرتهم التعليمية وضمان جودة التعليم وتعزيز الاعتراف الأكاديمي بما ينسجم مع رؤية الدولة السورية في بناء منظومة تعليم عال حديثة. وأشاد الحلبي بالروح الإيجابية التي لمسها لدى مجلس التعليم العالي التركي واستعداده للتعاون المشترك، معتبراً أن الزيارة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي بين الجانبين قائمة على الحوار والتنسيق والشراكة. ولفت إلى أن الزيارة تضمنت إلى جانب الاجتماع مع مجلس التعليم العالي التركي جولات ميدانية شملت جامعات حكومية عدة في أنقرة للاطلاع على تجاربها الأكاديمية ومراكزها البحثية وبحث فرص التعاون في تطوير التعليم والبحث العلمي والتحول الرقمي وبناء القدرات.

إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نزار.
1: ايوه رفيق رشيد.
0: خي الله يرضى عليك، ما بقى تحط لي جرايد لا على تختي ولا تحت تختي اذا بتريدها.
1: ليه؟
0: لانه بيجيبوا صراصيره. ودي خي ما بقى تعطل، شو اللي يعمل كله.

جوه البلد والباقيين مفرطين كل شوي في بلد.

أهلا بالشباب الطيب، أهلا. هيدي خي القصة طويلة، بدورها خيي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة مجرمين فارين. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الثلاثاء 11 آب بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة متهمين فارين بعد إدانتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وجاء الحكم خلال الجلسة التاسعة المخصصة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب والمتهمين الفارين. وأوضح رئيس المحكمة القاضي فخر الدين العريان أن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في جرائم ضد المدنيين في درعا عقب بداية الثورة السورية. وأدانت المحكمة بشار الأسد بالقتل العمد والقصد لأكثر من شخص بينهم أطفال والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكمت عليه بالإعدام، كما حكمت بالإعدام على عاطف نجيب وعلى ماهر الأسد وفهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي مهيوب ووفيق الناصر وطلال العسيمي بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت. الرئيس الفلسطيني يزور تركيا تلبية لدعوة أردوغان. يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء 11 آب زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وتستمر الزيارة حتى الخميس، فيما يلتقي عباس وأردوغان الأربعاء في العاصمة أنقرة. ومن المقرر أن تتناول المباحثات آخر التطورات في فلسطين والعلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية. سوريا ترفض اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان. أدانت سوريا الثلاثاء 11 آب إعلان كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان أصدرته إن الموقف الكولومبي يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. وشددت الخارجية على رفض استمرار اعتداءات وتوغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكدة مواصلة استخدام الوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وزير الداخلية السوري: صدور أحكام إعدام مرتكبي جرائم بحق الشعب السوري خطوة تاريخية لإنصاف الضحايا. اعتبر وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن صدور الأحكام بحق مجرمين نظام البائد يمثل خطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات. وقال خطاب في تدوينة عبر منصة إكس الثلاثاء 11 آب: اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين.

مبارك للشعب السوري. وأضاف: ما دون في ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم حتى ينال جزاءه العادل. رحم الله الشهداء وجبر مصاب ذويهم. من جهته أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن حكم الإعدام الصادر بحق عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري، مشددا على ألا أحد فوق القانون. وأوضح الويس أن الحكم سينتقل إلى محكمة النقض باعتبارها أعلى جهة قضائية في سوريا، مشيرا إلى أن للمتهم حق الطعن بالحكم خلال مدة أقصاها 30 يوما. وبين أن تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى استكمال مراحل الطعن والمراجعة والمصادقة المنصوص عليها قانونا. من جانبه اعتبر رئيس الهيئة المركزية للرقابة أن الأحكام تمثل إنصافا للضحايا وذويهم، ورسالة تؤكد أن مرتكبي الجرائم سيواجهون العدالة وأنه لا أحد فوق القانون. كما أكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ أن الأحكام تمثل انتصارا للعدالة وإنصافا لحقوق الضحايا، مشددا على انتهاء زمن الإفلات من العقاب. وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء إصدار أحكام بالإعدام بحق بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة آخرين من المتورطين بجرائم بحق السوريين.

0: رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الصومالي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين العاشر من آب نظيره الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة. وجرى اللقاء في مقر هيئة الأركان العامة التركية عقب مراسم استقبال رسمية وعزف النشيدين الوطنيين للبلدين. وعقب المراسم عقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. وكان العميد إبراهيم محمد محمود قد التقى في وقت سابق وزير الدفاع التركي يشار جولر. الأمن الداخلي السوري يعيد الهدوء إلى مدينة عين العرب شرق حلب. رفعت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب الثلاثاء 11 من آب حظر التجوال في مدينة عين العرب شرق المحافظة بعد انتشار دورياتها في أرجاء المدينة. وأوضحت القيادة أن رفع الحظر جاء بعد التأكد من بسط الأمن وإعادة الهدوء إلى المدينة. وكان عدد من الخارجين عن القانون قد اعتدوا أمس على مبنى إدارة منطقة عين العرب ما استدعى فرض حظر تجوال مؤقت حرصا على سلامة المواطنين. مقتل شابين بانفجار لغم قرب مطار الناصرية بريف دمشق. قتل شابان من أهالي مدينة جيرود بريف دمشق فجر الثلاثاء 11 من آب إثر انفجار لغم أرضي أثناء قيادتهما دراجة نارية في محيط مطار الناصرية بريف دمشق الشمالي الشرقي. واستجابت فرق مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في جيرود للبلاغ ونقلت جثماني الشابين إلى مشفى جيرود الوطني. ودعا المركز الأهالي إلى عدم الاقتراب من المناطق التي شهدت أعمالا عسكرية سابقا والحذر من الأجسام المشبوهة والإبلاغ عنها للجهات المختصة. وتواصل إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية جهودها لمعالجة وإتلاف مخلفات الحرب والألغام المنتشرة في مناطق مختلفة من سوريا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحزن يقلق والتجمل يردع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع، يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. النوم بعد أبي شجاع نافر، والليل معي والكواكب ظلع، إني لأجبن من فراق أحبتي، وتحس نفسي بالحمام فأشجع، ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع. تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع. أين الذي الهرمان من بنيانه؟ أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع. تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع.

لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع كنا نظن دياره مملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع المجد أخسر والمكارم صفقة من أن يعيش بها الكريم الأروع والناس أنزل في زمانك منزلا من أن تعايشهم وقدرك أرفع برد حشايا إن استطعت بلفظة برد حشايا إن استطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع ما كان منك إلى خليل قبلها ما يستراب به ولا ما يوجع ولقد أراك وما تلم ملمة

عنك قلب أصمع ويد كأن قتالها ونوالها فرض يحق عليك وهو تبرع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع ما زلت تخلعها على من شاءها حتى لبست اليوم ما لا تخلع ما زلت تدفع كل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يدفع فظللت تنظر لا رماحك شرع فيما عراك ولا سيوفك قطع بأبي الوحيد وجيشه متكاثر يبكي ومن شر السلاح الأدمع وإذا حصلت من السلاح على البكا فحشاك رعت به وخدك تقرع وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب الأبقع من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاع ومثلك لا يكاد يضيع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاع ومثلك لا يكاد يضيع.

قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل لؤم برقع. أيموت مثل أبي شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصي الأوكع؟ أيد مقطعة حوالي رأسه وقفا يصيح بها ألاما يصفع. أبقيت أكذب كاذب أبقيته وأخذت أصدق من يقول ويسمع. وتركت أنت نريحة مذمومة وسلبت أطيب ريحة تتضوع. فاليوم قر لكل وحش نافر دمه وكان كأنه يتطلع. وتصالحت ثمر السياط وخيله وأوت إليها سوقها والأذرع. وعفى الطراد فلا سنان راعف فوق القناة ولا حسام يلمع. ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع ومودع. من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسيفه في كل قوم مرتع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. أو حل في روم ففيها قيصر أو حل في عرب ففيها تبع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة مجرمين فارين. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الثلاثاء 11 آب بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة متهمين فارين بعد إدانتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وجاء الحكم خلال الجلسة التاسعة المخصصة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب والمتهمين الفارين. وأوضح رئيس المحكمة القاضي فخر الدين العريان أن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في جرائم ضد المدنيين في درعا عقب بداية الثورة السورية. وأدانت المحكمة بشار الأسد بالقتل العمد والقصد لأكثر من شخص بينهم أطفال والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكمت عليه بالإعدام. كما حكمت بالإعدام على عاطف نجيب وعلى ماهر الأسد وفهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي مهيوب ووفيق الناصر وطلال العسيمي بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت. الرئيس الفلسطيني يزور تركيا تلبية لدعوة أردوغان. يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء 11 آب زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وتستمر الزيارة حتى الخميس، فيما يلتقي عباس وأردوغان الأربعاء في العاصمة أنقرة. ومن المقرر أن تتناول المباحثات آخر التطورات في فلسطين والعلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية. سوريا ترفض اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان. أدانت سوريا الثلاثاء 11 آب إعلان كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان أصدرته إن الموقف الكولومبي يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. وشددت الخارجية على رفض استمرار اعتداءات وتوغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكدة مواصلة استخدام الوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وزير الداخلية السوري: صدور أحكام إعدام مرتكبي جرائم بحق الشعب السوري خطوة تاريخية لإنصاف الضحايا. اعتبر وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن صدور الأحكام بحق مجرمين نظام البائد يمثل خطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات. وقال خطاب في تدوينة عبر منصة إكس الثلاثاء 11 آب اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين، مبارك للشعب السوري. وأضاف: ما دون في ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم حتى ينال جزاءه العادل، رحم الله الشهداء وجبر مصاب ذويهم. من جهته أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن حكم الإعدام الصادر بحق عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري، مشددا على ألا أحد فوق القانون. وأوضح الويس أن الحكم سينتقل إلى محكمة النقض باعتبارها أعلى جهة قضائية في سوريا، مشيرا إلى أن للمتهم حق الطعن بالحكم خلال مدة أقصاها 30 يوما. وبيّن أن تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى استكمال مراحل الطعن والمراجعة والمصادقة المنصوص عليها قانونا. من جانبه اعتبر رئيس الهيئة المركزية للرقابة أن الأحكام تمثل إنصافا للضحايا وذويهم، ورسالة تؤكد أن مرتكبي الجرائم سيواجهون العدالة وأنه لا أحد فوق القانون. كما أكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ أن الأحكام تمثل انتصارا للعدالة وإنصافا لحقوق الضحايا، مشددا على

يائس من الإفلات من العقاب. وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء إصدار أحكام بالإعدام بحق بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة آخرين من المتورطين بجرائم بحق السوريين.

0: رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الصومالي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين العاشر من آب نظيره الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة. وجرى اللقاء في مقر هيئة الأركان العامة التركية عقب مراسم استقبال رسمية وعزف النشيدين الوطنيين للبلدين. وعقب المراسم عقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. وكان العميد إبراهيم محمد محمود قد التقى في وقت سابق وزير الدفاع التركي ياشار جولر. الأمن الداخلي السوري يعيد الهدوء إلى مدينة عين العرب شرق حلب. رفعت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب الثلاثاء 11 من آب حظر التجوال في مدينة عين العرب شرق المحافظة بعد انتشار دورياتها في أرجاء المدينة. وأوضحت القيادة أن رفع الحظر جاء بعد التأكد من بسط الأمن وإعادة الهدوء إلى المدينة. وكان عدد من الخارجين عن القانون قد اعتدوا أمس على مبنى إدارة منطقة عين العرب ما استدعى فرض حظر تجوال مؤقت حرصا على سلامة المواطنين. مقتل شابين بانفجار لغم قرب مطار الناصرية بريف دمشق. قتل شابان من أهالي مدينة جيرود بريف دمشق فجر الثلاثاء 11 من آب إثر انفجار لغم أرضي أثناء قيادتهما دراجة نارية في محيط مطار الناصرية بريف دمشق الشمالي الشرقي. واستجابت فرق مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في جيرود للبلاغ ونقلت جثماني الشابين إلى مشفى جيرود الوطني. ودعا المركز الأهالي إلى عدم الاقتراب من المناطق التي شهدت أعمالا عسكرية سابقا والحذر من الأجسام المشبوهة والإبلاغ عنها للجهات المختصة. وتواصل إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية جهودها لمعالجة وإتلاف مخلفات الحرب والألغام المنتشرة في مناطق مختلفة من سوريا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: هاي بك شي؟
1: لا، كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
0: كنت مسافر.
1: أوكي، الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

0: تأخرتوا علي، طولتوا يمه، قلقتوني، شنو الشغلة المهمة؟ مو مشكلة حجولش قال ما قال، شن بثيابكم ريحة مذمة؟
1: الله،
0: صرت ماضو ونسانه وما أهمه، انتهى كل شي ويريد أبريد ذمه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة مجرمين فارين. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الثلاثاء 11 آب بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة متهمين فارين بعد إدانتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وجاء الحكم خلال الجلسة التاسعة المخصصة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب والمتهمين الفارين. وأوضح رئيس المحكمة القاضي فخر الدين العريان أن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في جرائم ضد المدنيين في درعا عقب بداية الثورة السورية. وأدانت المحكمة بشار الأسد بالقتل العمد والقصد لأكثر من شخص بينهم أطفال والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكمت عليه بالإعدام. كما حكمت بالإعدام على عاطف نجيب وعلى ماهر الأسد وفهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي مهيوب ووفيق الناصر وطلال العسيمي بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت. الرئيس الفلسطيني يزور تركيا تلبية لدعوة أردوغان. يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء 11 آب زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وتستمر الزيارة حتى الخميس، فيما يلتقي عباس وأردوغان الأربعاء في العاصمة أنقرة. ومن المقرر أن تتناول المباحثات آخر التطورات في فلسطين والعلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية. سوريا ترفض اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان. أدانت سوريا الثلاثاء 11 آب إعلان كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان أصدرته إن الموقف الكولومبي يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. وشددت الخارجية على رفض استمرار اعتداءات وتوغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكدة مواصلة استخدام الوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وزير الداخلية السوري: صدور أحكام إعدام مرتكبي جرائم بحق الشعب السوري خطوة تاريخية لإنصاف الضحايا. اعتبر وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن صدور الأحكام بحق مجرمين نظام البائدي يمثل خطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات. وقال خطاب في تدوينة عبر منصة إكس الثلاثاء 11 آب اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين، مبارك للشعب السوري. وأضاف: ما دون في ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم حتى ينال جزاءه العادل. رحم الله الشهداء وجبر مصاب ذويهم. من جهته أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن حكم الإعدام الصادر بحق عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري، مشددا على ألا أحد فوق القانون. وأوضح الويس أن الحكم سينتقل إلى محكمة النقض باعتبارها أعلى جهة قضائية في سوريا، مشيرا إلى أن للمتهم حق الطعن بالحكم خلال مدة أقصاها 30 يوما. وبيّن أن تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى استكمال مراحل الطعن والمراجعة والمصادقة المنصوص عليها قانونا. من جانبه اعتبر رئيس الهيئة المركزية للرقابة أن الأحكام تمثل إنصافا للضحايا وذويهم، ورسالة تؤكد أن مرتكبي الجرائم سيواجهون العدالة وأنه لا أحد فوق القانون. كما أكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ أن الأحكام تمثل انتصارا للعدالة وإنصافا لحقوق الضحايا، مشددا على انتهاء زمن الإفلات من العقاب. وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء إصدار أحكام بالإعدام بحق بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة آخرين من المتورطين بجرائم بحق السوريين.

0: رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الصومالي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين العاشر من آب نظيره الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة. وجرى اللقاء في مقر هيئة الأركان العامة التركية عقب مراسم استقبال رسمية وعزف النشيدين الوطنيين للبلدين. وعقب المراسم عقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. وكان العميد إبراهيم محمد محمود قد التقى في وقت سابق وزير الدفاع التركي يشار جولر. الأمن الداخلي السوري يعيد الهدوء إلى مدينة عين العرب شرق حلب. رفعت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب الثلاثاء 11 من آب حظر التجوال في مدينة عين العرب شرق المحافظة بعد انتشار دورياتها في أرجاء المدينة. وأوضحت القيادة أن رفع الحظر جاء بعد التأكد من بسط الأمن وإعادة الهدوء إلى المدينة. وكان عدد من الخارجين عن القانون قد اعتدوا أمس على مبنى إدارة منطقة عين العرب ما استدعى فرض حظر تجوال مؤقت حرصا على سلامة المواطنين. مقتل شابين بانفجار لغم قرب مطار الناصرية بريف دمشق. قتل شابان من أهالي مدينة جيرود بريف دمشق فجر الثلاثاء 11 من آب إثر انفجار لغم أرضي أثناء قيادتهما دراجة نارية في محيط مطار الناصرية بريف دمشق الشمالي الشرقي. واستجابت فرق مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في جيرود للبلاغ ونقلت جثماني الشابين إلى مشفى جيرود الوطني. ودعا المركز الأهالي إلى عدم الاقتراب من المناطق التي شهدت أعمالا عسكرية سابقا والحذر من الأجسام المشبوهة والإبلاغ عنها للجهات المختصة. وتواصل إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية جهودها لمعالجة وإتلاف مخلفات الحرب والألغام المنتشرة في مناطق مختلفة من سوريا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الإجهاد الحراري، مراحله وأعراضه ووقاية الجسم منه. الإجهاد الحراري حالة تحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته الداخلية وزيادة معدل ضربات القلب، وفي مراحله المتقدمة إلى الإغماء وفشل في وظائف الأعضاء الحيوية. وينتج ذلك عادة عن مزيج من الحرارة المتولدة داخليا من المجهود البدني والحرارة الخارجية من البيئة المحيطة، إضافة إلى تأثير الملابس ومعدات الوقاية التي قد تعيق تبريد الجسم. ويمر الإجهاد الحراري بخمس مراحل تتدرج في شدتها وتأثيرها في الجسم. المرحلة الأولى التشنجات الحرارية، وتتمثل في تقلصات عضلية مؤلمة تحدث غالبا أثناء النشاط البدني في الأجواء الحارة. المرحلة الثانية الإنهاك الحراري، ويفقد الجسم حينها كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق الغزير، مما يسبب الجفاف والإرهاق والضعف العضلي. المرحلة الثالثة الإغماء أو الدوار الحراري، وتنجم عن انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، مما يؤدي إلى الدوار وتشوش الرؤية، وقد يصل الأمر إلى فقدان مؤقت للوعي. المرحلة الرابعة الطفح الحراري، والذي يحدث نتيجة انسداد قنوات التعرق، فيظهر على شكل بثور حمراء صغيرة مصحوبة بالحكة والتهيج. المرحلة الخامسة ضربة الشمس، وهي المرحلة الأخطر، إذ يفقد الجسم قدرته على تنظيم حرارته، فترتفع درجة الحرارة الداخلية إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، مما قد يؤدي إلى فشل في وظائف الأعضاء الحيوية إذا لم يتم التدخل الطبي فورا. الأعراض، تتمثل أعراض الإجهاد الحراري في مجموعة من العلامات التي تشير إلى أن الجسم بدأ يفقد قدرته على تنظيم حرارته الداخلية نتيجة فقدان السوائل والأملاح. وتشمل هذه الأعراض التعرق الغزير وشحوب الجلد وبرودته ورطوبته، وقد يصاحب ذلك قشعريرة رغم ارتفاع حرارة البيئة المحيطة، كما يشعر المصاب بالإرهاق الشديد والضعف العضلي، إضافة إلى الصداع والدوخة والدوار وتشوش الرؤية. وقد تتطور الحالة لتؤثر في الوعي، فتظهر صعوبة في التركيز أو الارتباك، وقد يصل الأمر إلى الإغماء أو فقدان الوعي المؤقت، خاصة عند الوقوف بشكل مفاجئ. وتشمل الأعراض أيضا الغثيان أو القيء، وتسارع ضربات القلب وسرعة التنفس، مع احتمال ضعف النبض، إلى جانب التشنجات العضلية المؤلمة، خاصة في الساقين أو الذراعين أو البطن. كما يعاني المصاب من علامات الجفاف كالعطش الشديد ونقص كمية البول أو تغير لونه إلى الداكن، وقد يظهر طفح حراري على شكل بثور حمراء صغيرة أو تهيج جلدي في المناطق المتعرضة للاحتكاك. ويعد العطش الشديد من العلامات المتأخرة للإجهاد الحراري، ما يشير إلى تفاقم فقدان الجسم للسوائل،
ومن المهم التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس. ففي حالة الإجهاد الحراري يظل الجلد رطباً مع استمرار التعرق الغزير، وتبقى درجة حرارة الجسم أقل من 40 درجة مئوية. أما ضربة الشمس فتتميز أعراضها بارتفاع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية مع توقف التعرق وجفاف الجلد وسخونته، مما يجعلها حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري. الإسعافات الأولية: تتطلب الإصابة بالإجهاد الحراري التدخل السريع لمنع تطور الحالة إلى ضربة شمس. فتبدأ الإسعافات الأولية بنقل المصاب إلى مكان مظلل وبارد وجيد التهوية، وإيقاف أي نشاط بدني مع إراحته، ويفضل أن يكون مستلقيا مع رفع قدميه قليلا. كما ينبغي تبريد الجسم من خلال تخفيف الملابس غير الضرورية، ووضع كمادات باردة على الرأس والرقبة وتحت الإبطين والمنطقة الإربية، مع رش الجسم بالماء البارد أو مسحه بقطعة قماش مبللة، واستخدام مروحة لتسريع عملية التبريد. وينصح بتعويض السوائل تدريجيا عبر شرب رشفات من الماء البارد أو المشروبات الرياضية التي تحتوي على الأملاح والمعادن لتعويض ما فقده الجسم بالتعرق. وفي الوقت نفسه يجب مراقبة المصاب وطلب المساعدة الطبية إذا لم تتحسن حالته في غضون ساعة، أو في حال التقيؤ، أو ظهور تشوش ذهني أو فقدان للوعي، أو إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، أو أصبح غير قادر على شرب السوائل. كما ينبغي تجنب إعطاء الأدوية الخافضة للحرارة، وعدم تغطيس المصاب فاقد الوعي بالكامل في الماء، والاكتفاء بتبليل جسمه وتعريضه للهواء حتى وصول الرعاية الطبية. عوامل الخطر والوقاية: تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة تداخل عوامل بيئية وصحية وسلوكية، وتشمل هذه العوامل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، والتعرض المباشر لأشعة الشمس أو لمصادر الحرارة، وممارسة الأعمال أو الأنشطة البدنية الشاقة في الأجواء الحارة، إضافة إلى ارتداء الملابس الثقيلة أو معدات الوقاية التي تعيق فقدان الحرارة. كما ترتفع الخطورة لدى الرضع والأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بالسمنة أو أمراض القلب والكلى والسكري، أو الذين سبق أن تعرضوا لأمراض مرتبطة بالحرارة. وتزيد بعض الأدوية كمدرات البول وحاصرات بيتا ومضادات الهستامين ومضادات الذهان من قابلية الإصابة، إلى جانب الجفاف واستهلاك الكحول. كذلك يؤدي عدم التأقلم مع الأجواء الحارة أو الانتقال المفاجئ إلى بيئة مرتفعة الحرارة إلى زيادة خطر الإصابة. وتعتمد الوقاية من الإجهاد الحراري على تقليل التعرض للحرارة والمحافظة على ترطيب الجسم، ويشمل ذلك شرب الماء بانتظام حتى في غياب الشعور بالعطش، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون، مع حماية الجسم من أشعة الشمس باستخدام القبعات وواقي الشمس. كما ينصح بتجنب الأنشطة الشاقة في ساعات الذروة، والحصول على فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة أو مكيفة، والاستفادة من وسائل التهوية والتبريد. ومن الإجراءات الوقائية المهمة أيضاً التأقلم التدريجي مع الأجواء الحارة، ومراقبة مؤشرات الحرارة لتقييم مستوى الخطر، وتوعية الأفراد بأعراض الإجهاد الحراري وطرق الإسعافات الأولية
مع التأكيد على عدم ترك أي شخص داخل سيارة متوقفة بسبب الارتفاع السريع في درجة حرارتها. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة مجرمين فارين. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الثلاثاء 11 من آب بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة متهمين فارين بعد إدانتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وجاء الحكم خلال الجلسة التاسعة المخصصة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب والمتهمين الفارين. وأوضح رئيس المحكمة القاضي فخر الدين العريان أن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في جرائم ضد المدنيين في درعا عقب بداية الثورة السورية. وأدانت المحكمة بشار الأسد بالقتل العمد والقصد لأكثر من شخص بينهم أطفال والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكمت عليه بالإعدام. كما حكمت بالإعدام على عاطف نجيب وعلى ماهر الأسد وفهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي مهيوب ووفيق الناصر وطلال العسيمي بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت. الرئيس الفلسطيني يزور تركيا تلبية لدعوة أردوغان. يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء 11 من آب زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وتستمر الزيارة حتى الخميس، فيما يلتقي عباس وأردوغان

الأربعاء في العاصمة أنقرة، ومن المقرر أن تتناول المباحثات آخر التطورات في فلسطين والعلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية. سوريا ترفض اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان. أدانت سوريا الثلاثاء 11 من آب إعلان كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان أصدرته إن الموقف الكولومبي يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. وشددت الخارجية على رفض استمرار اعتداءات وتوغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكدة مواصلة استخدام الوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وزير الداخلية السوري: صدور أحكام إعدام مرتكبي جرائم بحق الشعب السوري خطوة تاريخية لإنصاف الضحايا. اعتبر وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن صدور الأحكام بحق مجرمين نظام البائدي يمثل خطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات. وقال خطاب في تدوينة عبر منصة إكس الثلاثاء 11 من آب: اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين، مبارك للشعب السوري. وأضاف: ماضون في ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم حتى ينال جزاءه العادل، رحم الله الشهداء وجبر مصاب ذويهم. من جهته أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن حكم الإعدام الصادر بحق عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري، مشددا على ألا أحد فوق القانون. وأوضح الويس أن الحكم سينتقل إلى محكمة النقض باعتبارها أعلى جهة قضائية في سوريا، مشيرا إلى أن للمتهم حق الطعن بالحكم خلال مدة أقصاها 30 يوما. وبيّن أن تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى استكمال مراحل الطعن والمراجعة والمصادقة المنصوص عليها قانونا. من جانبه اعتبر رئيس الهيئة المركزية للرقابة أن الأحكام تمثل إنصافا للضحايا وذويهم، ورسالة تؤكد أن مرتكبي الجرائم سيواجهون العدالة وأنه لا أحد فوق القانون. كما أكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ أن الأحكام تمثل انتصارا للعدالة وإنصافا لحقوق الضحايا، مشددا على انتهاء زمن الإفلات من العقاب. وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء إصدار أحكام بالإعدام بحق بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة آخرين من المتورطين بجرائم بحق السوريين.

رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الصومالي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين العاشر من آب نظيره الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة. وجرى اللقاء في مقر هيئة الأركان العامة التركية عقب مراسم استقبال رسمية وعزف النشيدين الوطنيين للبلدين. وعقب المراسم عقد الجانبان اجتماع

0: مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. وكان العميد إبراهيم محمد محمود قد التقى في وقت سابق وزير الدفاع التركي يشار جولر. الأمن الداخلي السوري يعيد الهدوء إلى مدينة عين العرب شرق حلب. رفعت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب الثلاثاء 11 من آب حظر التجوال في مدينة عين العرب شرق المحافظة بعد انتشار دورياتها في أرجاء المدينة. وأوضحت القيادة أن رفع الحظر جاء بعد التأكد من بسط الأمن وإعادة الهدوء إلى المدينة. وكان عدد من الخارجين عن القانون قد اعتدوا أمس على مبنى إدارة منطقة عين العرب ما استدعى فرض حظر تجوال مؤقت حرصا على سلامة المواطنين. مقتل شابين بانفجار لغم قرب مطار الناصرية بريف دمشق. قتل شابان من أهالي مدينة جيرود بريف دمشق فجر الثلاثاء 11 من آب إثر انفجار لغم أرضي أثناء قيادتهما دراجة نارية في محيط مطار الناصرية بريف دمشق الشمالي الشرقي. واستجابت فرق مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في جيرود للبلاغ ونقلت جثماني الشابين إلى مشفى جيرود الوطني. ودعا المركز الأهالي إلى عدم الاقتراب من المناطق التي شهدت أعمالا عسكرية سابقا والحذر من الأجسام المشبوهة والإبلاغ عنها للجهات المختصة. وتواصل إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية جهودها لمعالجة وإتلاف مخلفات الحرب والألغام المنتشرة في مناطق مختلفة من سوريا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. إليكا أوزيوكسيل تمنح تركيا لقبها الأول أوروبيا في الخماسي الحديث.

أحرزت لاعبة المنتخب التركي إيلكا أوزيوكسل مهري أوغلو الأحد 9 آب الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للخماسي الحديث 2026 التي استضافتها مدينة إسطنبول، وتفوقت إيلكا على 18 رياضية في منافسات المبارزة ومسار الحواجز والسباحة والركض والرماية بالليزر، وحصدت البيلاروسية أناستاسيا أرول الفضية والمجرية بلانكا جوزي البرونزية لتصبح إيلكا أول رياضية تمنح تركيا لقب بطولة أوروبا في الخماسي الحديث. وهنأ وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكنباغ إيلكا متمنيا لها مزيدا من النجاح ومشيدا بإنجازها الأوروبي.

مرموش وآيت نوري يقودان السيتي للفوز على أتلتيكو مدريد. قاد المصري عمر مرموش والجزائري ريان آيت نوري مانشستر سيتي للفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف الأحد 9 آب في مباراة ودية بكوريا الجنوبية. وسجل مرموش هدفين في 57 و59 قبل أن يضيف آيت نوري الهدف الثالث في 90، فيما سجل خورخي دومينيغيز هدف أتلتيكو الوحيد. وتعد المباراة التجربة الودية الأخيرة لمانشستر سيتي قبل مواجهة أرسنال في بطولة الدرع الخيرية.

سيدات المغرب إلى مونديال 2027 للمرة الثانية توالياً، وسيدات الجزائر يحققن إنجازاً تاريخياً ببلوغ نصف نهائي أمم إفريقيا.

تأهل المنتخب المغربي للسيدات إلى كأس العالم 2027 للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على جنوب إفريقيا بهدفين لهدف السبت 8 آب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات المقامة بالمغرب. كما حجز المنتخب الجزائري بطاقة التأهل إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كوت ديفوار بهدفين لهدف وبلوغه نصف نهائي البطولة. ويلتقي المغرب في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا، بينما تواجه الجزائر الفائز من غانا وملاوي 4 12 آب.

الإسباني راؤول فرنانديز يتوج بجائزة بريطانيا الكبرى للدراجات النارية. توج الإسباني راؤول فرنانديز دراج فريق تراك هاوس ريسينج الأحد 9 آب بلقب جائزة بريطانيا الكبرى الجولة 12 من بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي على حلبة سيلفرستون، وأنهى فرنانديز السباق في المركز الأول متقدما بفارق 2.5 عن مواطنه خورخي مارتن، فيما جاء الإيطالي ماركو بيزيكي ثالثا. ويعد هذا الفوز الثاني لفرنانديز في مسيرته ضمن منافسات موتو جي بي، وعزز مارتن صدارته للترتيب العام برصيد 240 نقطة متقدما بفارق 31 نقطة عن بيزيكي.

أطاحت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا الأحد التاسع من آب بالبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا من بطولة تورنتو للتنس بعد فوزها عليها بمجموعتين لواحدة في دور 16، وحسمت ألكسندروفا المواجهة خلال ساعتين ونصف بواقع 6-7 و6-4 و4-6 لتتأهل إلى ربع النهائي وتواجه الأوكرانية إيلينا سفيتولينا. وفي مواجهات أخرى ودعت الأمريكية جيسيكا بيغولا البطولة أمام الروسية ديانا شنايدر، فيما تأهلت البولندية إيغا شيفيونتيك إلى ربع النهائي.

حقق الفريق الوطني السوري الأحد التاسع من آب ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين في النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 الذي استضافته جامعة الملك عبد العزيز في السعودية بمشاركة 19 دولة. وحصل الطالب كرم حلوم على الميدالية الفضية، فيما أحرز بشار ناشد وعلاء سعود الميداليتين البرونزيتين. وجاء الإنجاز بعد برنامج تدريبي مكثف أعدته هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع هيئة التميز والإبداع، وشمل الفيزياء النووية والوقاية الإشعاعية والتطبيقات السلمية للإشعاع. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: ناشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة مجرمين فارين. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الثلاثاء 11 آب بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة متهمين فارين بعد إدانتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وجاء الحكم خلال الجلسة التاسعة المخصصة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب والمتهمين الفارين. وأوضح رئيس المحكمة القاضي فخر الدين العريان أن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في جرائم ضد المدنيين في درعا عقب بداية الثورة السورية. وأدانت المحكمة بشار الأسد بالقتل العمد والقصد لأكثر من شخص بينهم أطفال والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكمت عليه بالإعدام، كما حكمت بالإعدام على عاطف نجيب وعلى ماهر الأسد وفهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي مهيوب ووفيق الناصر وطلال العسيمي بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت. الرئيس الفلسطيني يزور تركيا تلبية لدعوة أردوغان. يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء 11 آب زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وتستمر الزيارة حتى الخميس، فيما يلتقي عباس وأردوغان الأربعاء في العاصمة أنقرة. ومن المقرر أن تتناول المباحثات آخر التطورات في فلسطين والعلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية. سوريا ترفض اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان. أدانت سوريا الثلاثاء

الحادي عشر من آب إعلان كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان أصدرته إن الموقف الكولومبي يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. وشددت الخارجية على رفض استمرار اعتداءات وتوغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكدة مواصلة استخدام الوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وزير الداخلية السوري: صدور أحكام إعدام مرتكبي جرائم بحق الشعب السوري خطوة تاريخية لإنصاف الضحايا. اعتبر وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن صدور الأحكام بحق مجرمين نظام البائدي يمثل خطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات. وقال خطاب في تدوينة عبر منصة إكس الثلاثاء الحادي عشر من آب: اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين، مبارك للشعب السوري. وأضاف: ماضون في ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم حتى ينال جزاءه العادل، رحم الله الشهداء وجبر مصاب ذويهم. من جهته أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن حكم الإعدام الصادر بحق عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري، مشددا على ألا أحد فوق القانون. وأوضح الويس أن الحكم سينتقل إلى محكمة النقض باعتبارها أعلى جهة قضائية في سوريا، مشيرا إلى أن للمتهم حق الطعن بالحكم خلال مدة أقصاها 30 يوما. وبيّن أن تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى استكمال مراحل الطعن والمراجعة والمصادقة المنصوص عليها قانونا. من جانبه اعتبر رئيس الهيئة المركزية للرقابة أن الأحكام تمثل إنصافا للضحايا وذويهم ورسالة تؤكد أن مرتكبي الجرائم سيواجهون العدالة وأنه لا أحد فوق القانون. كما أكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ أن الأحكام تمثل انتصارا للعدالة وإنصافا لحقوق الضحايا، مشددا على انتهاء زمن الإفلات من العقاب. وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء إصدار أحكام بالإعدام بحق بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة آخرين من المتورطين بجرائم بحق السوريين.

رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الصومالي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين العاشر من آب نظيره الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة. وجرى اللقاء في مقر هيئة الأركان العامة التركية عقب مراسم استقبال رسمية وعزف النشيدين الوطنيين للبلدين. وعقب المراسم عقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. وكان العميد إبراهيم محمد محمود قد التقى في وقت سابق وزير الدفاع التركي يشار جولر. الأمن الداخلي السوري يعيد الهدوء إلى مدينة عين العرب شرق حلب. رفعت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب الثلاثاء 11 من آب حظر التجوال في مدينة عين العرب

0: فرق المحافظة بعد انتشار دورياتها في أرجاء المدينة. وأوضحت القيادة أن رفع الحظر جاء بعد التأكد من بسط الأمن وإعادة الهدوء إلى المدينة، وكان عدد من الخارجين عن القانون قد اعتدوا أمس على مبنى إدارة منطقة عين العرب، ما استدعى فرض حظر تجوال مؤقت حرصا على سلامة المواطنين. مقتل شابين بانفجار لغم قرب مطار الناصرية بريف دمشق. قتل شابان من أهالي مدينة جيرود بريف دمشق فجر الثلاثاء 11 من آب إثر انفجار لغم أرضي أثناء قيادتهما دراجة نارية في محيط مطار الناصرية بريف دمشق الشمالي الشرقي. واستجابت فرق مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في جيرود للبلاغ، ونقلت جثماني الشابين إلى مشفى جيرود الوطني، ودعا المركز الأهالي إلى عدم الاقتراب من المناطق التي شهدت أعمالا عسكرية سابقا، والحذر من الأجسام المشبوهة والإبلاغ عنها للجهات المختصة. وتواصل إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية جهودها لمعالجة وإتلاف مخلفات الحرب والألغام المنتشرة في مناطق مختلفة من سوريا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحزن يقلق والتجمل يردع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع، يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. النوم بعد أبي شجاع نافر، والليل معي والكواكب ضلع، إني لأجبن من فراق أحبتي، وتحس نفسي بالحمام فأشجع، ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع، تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسا

نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع. أين الذي الهرمان من بنيانه؟ أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها الفناء فتتبع. تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها الفناء فتتبع.

لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع كنا نظن دياره مملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع المجد أخسر والمكارم صفقة من أن يعيش بها الكريم الأروع والناس أنزل في زمانك منزلا من أن تعايشهم وقدرك أرفع برد حشايا إن استطعت بلفظة برد حشايا إن استطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع ما كان منك إلى خليل قبلها ما يستراب به ولا ما يوجع ولقد أراك وما تلم ملمة إلا نفاها عنك قلب أصمع ويد كأن قتالها ونوالها فرض يحق عليك وهو تبرع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع ما زلت تخلعها على من شاءها حتى لبست اليوم ما لا تخلع ما زلت تدفع كل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يدفع فظللت تنظر لا رماحك شرع فيما عراك ولا سيوفك قطع بأبي الوحيد وجيشه متكاثر يبكي ومن شر السلاح الأدمع وإذا حصلت من السلاح على البكا فحشاك رعت به وخدك تقرع وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب الأبقع من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاع ومثلك لا يكاد يضيع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاع ومثلك لا يكاد يضيع

قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل لؤم برقع. أيموت مثل أبي شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصي الأوكع؟ أيد مقطعة حوالي رأسه وقفا يصيح بها ألاما يصفع. أبقيت أكذب كاذب أبقيته وأخذت أصدق من يقول ويسمع. وتركت أنت نريحة مذمومة وسلبت أطيب ريحة تتضوع. فاليوم قر لكل وحش نافر دمه وكان كأنه يتطلع. وتصالحت ثمر السياط وخيله وأوت إليها سوقها والأذرع. وعفى الطراد فلا سنان راعف فوق القناة ولا حسام يلمع. ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع ومودع. من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسيفه في كل قوم مرتع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. أو حل في روم ففيها قيصر أو حل في عرب ففيها تبع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. المتنبي أحمد بن الحسين.

يروح ايوه اتذكر زمان الماضي اتذكر قلبي ايوه هو

فإن عبدتها لا يشراك بالله لأنني

0: يقولون ليلى في العراق مريضة، أيا ليتني كنت الطبيب المداوية، وقالوا عنك سوداء حبشية، ولولا سواد المسك من باع غاليا. بالراح يفديك، بالراح يفديك يوم الموزمة وشرا يا بوكتم مسرك على شرح الافادي جودي يا با.
1: طيب

يا ابو اكتب ما سواك على شرح اللفاد لا تفتخر يا بلا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر اصيلا يا

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بالي.

0: 回。
1: يا روحي بقلبي في الغجير وفي الظلام.

جعلتك قبلتي محراب روحي.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها، أجيب أجيب أجيب أجيب إلى ليال كنت إلفي بها. أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي، وحالي لم يزل بهاك حالي. كتبت إليك عرض الحال، كتبت إليك عرض الحال لفا بدمع سح مني كالليالي، ولم أرفع لغير الله أمري، وهذا دين سادات الرجال. كم ليل ابن وعد وافاني الطبيب عيال،

0: يا عيني دهبي فكر بذكر الماضي تعيال. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني. يا بدا بي فكر بذكر الماضي تايا. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى يا با. يا بل الناس بالعام عيدين يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرؤ يا الحلوين اروح كل الليالي عيادي يا الله.
1: راديو صدى الفرات.
2: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. انا يا سعى بحبل ود

قبلي ودك واثق لما انسى ذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصل فالمتيم ما اتنس أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس

لنا سعاد انا يا سعاد بحبل ودك وافق لما انسى ذكرك في الصباح وفي الغلس اني قالت كم تئن وجبتها هذا انين مفارق بالموت خاس قالت اما يشفيك قلت لها اللقاء قالت ازيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس قرى السعاد بضد ما اقرأ انا اقرأ لم نشرح فتقرأ لي يا بس

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة مجرمين فارين. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الثلاثاء 11 آب بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة متهمين فارين بعد إدانتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وجاء الحكم خلال الجلسة التاسعة المخصصة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب والمتهمين الفارين. وأوضح رئيس المحكمة القاضي فخر الدين العريان أن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في جرائم ضد المدنيين في درعا عقب بداية الثورة السورية. وأدانت المحكمة بشار الأسد بالقتل العمد والقصد لأكثر من شخص بينهم أطفال والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكمت عليه بالإعدام. كما حكمت بالإعدام على عاطف نجيب وعلى ماهر الأسد وفهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي مهيوب ووفيق الناصر وطلال العسيمي بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت. الرئيس الفلسطيني يزور تركيا تلبية لدعوة أردوغان. يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء 11 آب زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وتستمر الزيارة حتى الخميس، فيما يلتقي عباس وأردوغان الأربعاء في العاصمة أنقرة. ومن المقرر أن تتناول المباحثات آخر التطورات في فلسطين والعلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية. سوريا ترفض اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان. أدانت سوريا الثلاثاء 11 آب إعلان كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان أصدرته إن الموقف الكولومبي يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. وشددت الخارجية على رفض استمرار اعتداءات وتوغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكدة مواصلة استخدام الوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن سيادة سوريا

ووحدة أراضيها. وزير الداخلية السوري: صدور أحكام إعدام مرتكبي جرائم بحق الشعب السوري خطوة تاريخية لإنصاف الضحايا. اعتبر وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن صدور الأحكام بحق مجرمي النظام البائدي يمثل خطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات. وقال خطاب في تدوينة عبر منصة إكس الثلاثاء 11 آب: اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين، مبارك للشعب السوري. وأضاف: ماضون في ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم حتى ينال جزاءه العادل، رحم الله الشهداء وجبر مصاب ذويهم. من جهته أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن حكم الإعدام الصادر بحق عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري، مشددا على ألا أحد فوق القانون. وأوضح الويس أن الحكم سينتقل إلى محكمة النقض باعتبارها أعلى جهة قضائية في سوريا، مشيرا إلى أن للمتهم حق الطعن بالحكم خلال مدة أقصاها 30 يوما، وبين أن تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى استكمال مراحل الطعن والمراجعة والمصادقة المنصوص عليها قانونا. من جانبه اعتبر رئيس الهيئة المركزية للرقابة أن الأحكام تمثل إنصافا للضحايا وذويهم ورسالة تؤكد أن مرتكبي الجرائم سيواجهون العدالة وأنه لا أحد فوق القانون. كما أكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ أن الأحكام تمثل انتصارا للعدالة وإنصافا لحقوق الضحايا، مشددا على انتهاء زمن الإفلات من العقاب. وكانت محكمة الجنايات 4 في دمشق قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء إصدار أحكام بالإعدام بحق بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة آخرين من المتورطين بجرائم بحق السوريين.

رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الصومالي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين العاشر من آب نظيره الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة. وجرى اللقاء في مقر هيئة الأركان العامة التركية عقب مراسم استقبال رسمية وعزف النشيدين الوطنيين للبلدين. وعقب المراسم عقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. وكان العميد إبراهيم محمد محمود قد التقى في وقت سابق وزير الدفاع التركي يشار جولر. الأمن الداخلي السوري يعيد الهدوء إلى مدينة عين العرب شرق حلب. رفعت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب الثلاثاء 11 آب حظر التجوال في مدينة عين العرب شرق المحافظة بعد انتشار دورياتها في أرجاء المدينة. وأوضحت القيادة أن رفع الحظر جاء بعد التأكد من بسط الأمن وإعادة الهدوء إلى المدينة. وكان عدد من الخارجين عن القانون قد اعتدوا أمس على مبنى إدارة منطقة عين العرب ما استدعى فرض حظر تجوال مؤقت حرصا على سلامة المواطنين.

أطار الناصرية بريف دمشق. قتل شابان من أهالي مدينة جيرود بريف دمشق

0: فجر الثلاثاء 11 من آب إثر انفجار لغم أرضي أثناء قيادتهما دراجة نارية في محيط مطار الناصرية بريف دمشق الشمالي الشرقي. واستجابت فرق مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في جيرود للبلاغ، ونقلت جثماني الشابين إلى مشفى جيرود الوطني، ودعا المركز الأهالي إلى عدم الاقتراب من المناطق التي شهدت أعمالا عسكرية سابقا، والحذر من الأجسام المشبوهة والإبلاغ عنها للجهات المختصة. وتواصل إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية جهودها لمعالجة وإتلاف مخلفات الحرب والألغام المنتشرة في مناطق مختلفة من سوريا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحزن يقلق والتجمل يردع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. النوم بعد أبي شجاع نافر، والليل معي والكواكب ظلع. إني لأجبن من فراق أحبتي، وتحس نفسي بالحمام فأشجع. ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع. تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع. ولمن يغالط في الحقائق نفسه، ويسومها طلب المحال فتطمع. أين الذي الهرمان من بنيانه؟ أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع. تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع.

لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع كنا نظن دياره مملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع المجد أخسر والمكارم صفقة من أن يعيش بها الكريم الأروع والناس أنزل في زمانك منزلا من أن تعايشهم وقدرك أرفع برد حشايا إن استطعت بلفظة برد حشايا إن استطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع ما كان منك إلى خليل قبلها ما يستراب به ولا ما يوجع ولقد أراك وما تلم ملمة إلا نفاها عنك قلب أصمع ويد كأن قتالها ونوالها فرض يحق عليك وهو تبرع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع ما زلت تخلعها على من شاءها حتى لبست اليوم ما لا تخلع ما زلت تدفع كل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يدفع فظللت تنظر لا رماحك شرع فيما عراك ولا سيوفك قطع بأبي الوحيد وجيشه متكاثر يبكي ومن شر السلاح الأدمع وإذا حصلت من السلاح على البكا فحشاك رعت به وخدك تقرع وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب الأبقع من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاع ومثلك لا يكاد يضيع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاع ومثلك لا يكاد يضيع

قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل لؤم برقع. أيموت مثل أبي شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصي الأوكع؟ أيد مقطعة حوالي رأسه وقفا يصيح بها ألاما يصفع. أبقيت أكذب كاذب أبقيته وأخذت أصدق من يقول ويسمع. وتركت أنت نريحة مذمومة وسلبت أطيب ريحة تتضوع. فاليوم قر لكل وحش نافر دمه وكان كأنه يتطلع. وتصالحت ثمر السياط وخيله وأوت إليها سوقها والأذرع. وعفى الطراد فلا سنان راعف فوق القناة ولا حسام يلمع. ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع ومودع. من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسيفه في كل قوم مرتع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. أو حل في روم ففيها قيصر.

أو حل في عرب ففيها تبع، قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع، قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع، لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع، لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة مجرمين فارين. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الثلاثاء 11 آب بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة متهمين فارين بعد إدانتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وجاء الحكم خلال الجلسة التاسعة المخصصة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب والمتهمين الفارين. وأوضح رئيس المحكمة القاضي فخر الدين العريان أن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في جرائم ضد المدنيين في درعا عقب بداية الثورة السورية. وأدانت المحكمة بشار الأسد بالقتل العمد والقصد لأكثر من شخص بينهم أطفال والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكمت عليه بالإعدام. كما حكمت بالإعدام على عاطف نجيب وعلى ماهر الأسد وفهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي مهيوب ووفيق الناصر وطلال العسيمي بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت. الرئيس الفلسطيني يزور تركيا تلبية لدعوة أردوغان. يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء 11 آب زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وتستمر الزيارة حتى الخميس، فيما يلتقي عباس وأردوغان الأربعاء في العاصمة أنقرة. ومن المقرر أن تتناول المباحثات آخر التطورات في فلسطين والعلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية. سوريا ترفض اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان. أدانت سوريا الثلاثاء 11 آب إعلان كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان أصدرته إن الموقف الكولومبي يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. وشددت الخارجية على رفض استمرار اعتداءات وتوغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكدة مواصلة استخدام الوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وزير الداخلية السوري: صدور أحكام إعدام مرتكبي جرائم بحق الشعب السوري خطوة تاريخية لإنصاف الضحايا. اعتبر وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن صدور الأحكام بحق مجرمين نظام البائد يمثل خطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات. وقال خطاب في تدوينة عبر منصة إكس الثلاثاء 11 آب اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين، مبارك للشعب السوري. وأضاف: ما دون في ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم حتى ينال جزاءه العادل. رحم الله الشهداء وجبر مصاب ذويهم. من جهته أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن حكم الإعدام الصادر بحق عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري، مشددا على ألا أحد فوق القانون. وأوضح الويس أن الحكم سينتقل إلى محكمة النقض باعتبارها أعلى جهة قضائية في سوريا، مشيرا إلى أن للمتهم حق الطعن بالحكم خلال مدة أقصاها 30 يوما. وبيّن أن تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى استكمال مراحل الطعن والمراجعة والمصادقة المنصوص عليها قانونا. من جانبه اعتبر رئيس الهيئة المركزية للرقابة أن الأحكام تمثل إنصافا للضحايا وذويهم، ورسالة تؤكد أن مرتكبي الجرائم سيواجهون العدالة وأنه لا أحد فوق القانون. كما أكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ أن الأحكام تمثل انتصارا للعدالة وإنصافا لحقوق الضحايا، مشددا على انتهاء زمن الإفلات من العقاب. وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء إصدار أحكام بالإعدام بحق بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة آخرين من المتورطين بجرائم بحق السوريين.

0: رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الصومالي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين العاشر من آب نظيره الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة. وجرى اللقاء في مقر هيئة الأركان العامة التركية عقب مراسم استقبال رسمية وعزف النشيدين الوطنيين للبلدين. وعقب المراسم عقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. وكان العميد إبراهيم محمد محمود قد التقى في وقت سابق وزير الدفاع التركي يشار جولر. الأمن الداخلي السوري يعيد الهدوء إلى مدينة عين العرب شرق حلب. رفعت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب الثلاثاء 11 من آب حظر التجوال في مدينة عين العرب شرق المحافظة بعد انتشار دورياتها في أرجاء المدينة. وأوضحت القيادة أن رفع الحظر جاء بعد التأكد من بسط الأمن وإعادة الهدوء إلى المدينة. وكان عدد من الخارجين عن القانون قد اعتدوا أمس على مبنى إدارة منطقة عين العرب ما استدعى فرض حظر تجوال مؤقت حرصا على سلامة المواطنين. مقتل شابين بانفجار لغم قرب مطار الناصرية بريف دمشق. قتل شابان من أهالي مدينة جيرود بريف دمشق فجر الثلاثاء 11 من آب إثر انفجار لغم أرضي أثناء قيادتهما دراجة نارية في محيط مطار الناصرية بريف دمشق الشمالي الشرقي. واستجابت فرق مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في جيرود للبلاغ ونقلت جثماني الشابين إلى مشفى جيرود الوطني. ودعا المركز الأهالي إلى عدم الاقتراب من المناطق التي شهدت أعمالا عسكرية سابقا والحذر من الأجسام المشبوهة والإبلاغ عنها للجهات المختصة. وتواصل إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية جهودها لمعالجة وإتلاف مخلفات الحرب والألغام المنتشرة في مناطق مختلفة من سوريا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحزن يقلق والتجمل يردع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. النوم بعد أبي شجاع نافر، والليل معي والكواكب ظلع. إني لأجبن من فراق أحبتي، وتحس نفسي بالحمام فأشجع. ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع. تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع. ولمن يغالط في الحقائق نفسه، ويسومها طلب المحال فتطمع. أين الذي الهرمان من بنيانه؟ أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع. تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع.

لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع كنا نظن دياره مملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع المجد أخسر والمكارم صفقة من أن يعيش بها الكريم الأروع والناس أنزل في زمانك منزلا من أن تعايشهم وقدرك أرفع برد حشايا إن استطعت بلفظة برد حشايا إن استطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع ما كان منك إلى خليل قبلها ما يستراب به ولا ما يوجع ولقد أراك وما تلم ملمة إلا نفاها عنك قلب أصمع ويد كأن قتالها ونوالها فرض يحق عليك وهو تبرع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع ما زلت تخلعها على من شاءها حتى لبست اليوم ما لا تخلع ما زلت تدفع كل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يدفع فظللت تنظر لا رماحك شرع فيما عراك ولا سيوفك قطع بأبي الوحيد وجيشه متكاثر يبكي ومن شر السلاح الأدمع وإذا حصلت من السلاح على البكا فحشاك رعت به وخدك تقرع وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب الأبقع من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاع ومثلك لا يكاد يضيع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاع ومثلك لا يكاد يضيع

قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل لؤم برقع. أيموت مثل أبي شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصي الأوكع؟ أيد مقطعة حوالي رأسه وقفا يصيح بها ألاما يصفع. أبقيت أكذب كاذب أبقيته وأخذت أصدق من يقول ويسمع. وتركت أنت نريحة مذمومة وسلبت أطيب ريحة تتضوع. فاليوم قر لكل وحش نافر دمه وكان كأنه يتطلع. وتصالحت ثمر السياط وخيله وأوت إليها سوقها والأذرع. وعفى الطراد فلا سنان راعف فوق القناة ولا حسام يلمع. ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع ومودع. من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسيفه في كل قوم مرتع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. أو حل في روم ففيها قيصر أو حل في عرب ففيها تبع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. المتنبي أحمد بن الحسين.

عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينه.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب.

الجو الماطر والإعصار. فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

Yeah.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب وسبعة مجرمين فارين. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الثلاثاء